0: على الكل سيطرة.
1: الطربية والمشهورة.
2: ناس ناس البديعي ناس ناس بحلانسين
3: ريحة عطار لي البيت.
1: كل هذا وأكثر في محطة جمعت كل أذواقكم. تسمعونها بس في إمارات FM.

سيارات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.

كان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: نجتمع المحبة.
1: المحبة نارها نار ودواها دوا.
0: ونتواصل في الخير.
2: وخير إن شاء الله.
0: نلبي أذواقكم ونزودكم بالمعلومة. ونخليك تشوفنا قبل ما تسمعنا. لأن إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: الصباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق الصنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير.
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة.
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

0: هذا اليوم رابع يوم والجو رعد وبرق، وهذا اليوم رابع يوم والشوق ذابح.
1: هذا اليوم رابع

لحظات حلوة فيها الأمل، فيها السعادة والفرح، ننقلها بالصوت وتسمعها وكأنك ترى. إمارات FM.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

برامجهم مختلفة، فيها المعلومة والنصيحة وفيها الترفيه والوناسة. خلها رفيقة دربك وين ما تصير. إمارات FM.

كنت مندمج؟ لحظة، خذ فاصل وقطع حبل أفكارك. بس ها انتبه على اللي ماشي قدامك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

قبل أن يبدأ المستقبل بخطواته الكبيرة، يمنح الوطن لأطفاله فرصة أن يخطوا أولى خطواتهم نحو المسؤولية. في دولة الإمارات لا ينتظر صوت الطفل حتى يكبر، بل يفسح له المجال منذ البدايات ليشارك في صناعة الغد. لهذا يفتح المجلس الأعلى للأمومة والطفولة باب الترشح لعضوية البرلمان الإماراتي للطفل في فصله التشريعي الثاني 2026-2028 خلال الفترة من 7 وحتى 13 من سبتمبر، في دعوة تؤكد أن الأفكار الصادقة مهما كان عمر أصحابها قادرة على أن تصنع الأثر الحقيقي. البرلمان الإماراتي للطفل ليس محاكاة رمزية للعمل البرلماني، هي تجربة وطنية متكاملة تعد جيلا يعرف كيف يتحاور وكيف يصغي وكيف يحول الرأي إلى مبادرة. يضم البرلمان 40 عضوا يمثلون جميع إمارات الدولة مناصفة بين الذكور والإناث، إلى جانب أعضاء من أصحاب الهمم في صورة تعبر عن قيم الشمول والمشاركة التي تنتهجها دولة الإمارات. تمتد العضوية لعامين كاملين، فيما تعقد الجلسات في مقر المجلس الوطني الاتحادي عبر 5 لجان متخصصة. باب الترشح مفتوح للأطفال الإماراتيين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 وحتى 16، ممن يمتلكون شغف المبادرة والقدرة على التعبير عبر استكمال الوثائق المطلوبة وإرسال فيديو لا يتجاوز 60 ثانية يجيبون فيه عن سؤال بسيط في كلماته كبير في معناه: لماذا أريد أن أمثل أطفال الوطن؟ لأن الأوطان التي تستمع إلى أطفالها وتعتني بهم هي الأوطان التي تستبق المستقبل. وفي دولة الإمارات تبدأ رحلة القيادة أحياناً من دقيقة واحدة ومن فكرة صادقة ومن طفل آمن بأن صوته يستحق أن يسمع.

0: بين كل الموجات كل شيء ممكن نسمع، ولكن مع إمارات اف ام تسمع كل شيء أروع.
1: خلك معانا على إمارات اف ام. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.

Story. من أبو ظبي دار الظبي. تسمعون على التردد 95.

أغاني سلو ولا ربشة؟ كل شيء تسمعه في وقته. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: مزاجي عالي وأحب أسمعها أسمعها هي إمارات اف ام.
1: أنت عاملة زي الكاميرا بضحك لما أشوف عينيكي.

فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: الجديد والحصري
1: أروم يا رايح عن العين
0: وهوانا خليجي
2: وياك خذلي
0: إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

قد تبدو لك للوهلة الأولى مجرد عذوق رطب تتدلى من أعلى النخيل، لكن ماذا لو فكرت فيها بشكل آخر وأدركت بأن مثل هذه الثمار وهذه النخيل كانت يوما سببا في استدامة الحياة، وأن شجرة واحدة أو نخلة واحدة بالأصح استطاعت أن تستمر على هذه الأرض ومع إنسان هذه الأرض. في العين لا تبدأ الحكاية من المهرجان ولا من الرطب، بل من الواحات، من الماء الذي شق طريقه بهدوء عبر نظام الأفلاج، ومن النخيل التي وقفت لسنوات وسنوات تحرس المكان وتمنح الإنسان في هذه البقعة من الأرض الغذاء والظل، حتى أصبحت جزءا من هوية هذه المدينة وسببا في إدراج واحات العين على قائمة التراث العالمي. واليوم ومع إعلان هيئة أبوظبي للتراث عن إطلاق الدورة الأولى من مهرجان العين للرطب تزامناً مع موسم الرطب في الصيف، لم يكن الأمر مجرد فعالية موسمية، بل هو إعادة لرواية قديمة في زمن معاصر. من 25 وحتى 31 من يوليو الجاري وفي الصاروي بارك تبدأ أحداث المهرجان لاستقبال ذاكرة كاملة تعود لتحكى من جديد. ولكن يا ترى ما الذي يجعل مهرجان للرطب يستدعي الانتباه؟ الإجابة بسيطة، دولة الإمارات لا تحتفي بالنخيل فحسب أو بالرطب في موسمه، وإنما بما تعنيه هذه الزراعة. النخلة هنا لم تكن مجرد محصول زراعي، كانت البيت والغذاء وأداة العمل وعنوانا لعلاقة الإنسان بالأرض، ولهذا يأتي المهرجان لاستمرارية هذه العلاقة المتفردة، لا بالحنين إليها وإنما بتجديدها وتطويرها والعناية بها. يتجلى هذا في 19 مسابقة و245 جائزة تتجاوز قيمتها 5 ملايين درهم، 6 مسابقات للرطب و3 للنخيل و6 مسابقات للفواكه الصيفية، إلى جانب مسابقات تحمل أسماء تبدو بسيطة لكنها تختصر ثقافة المجتمع بأكمله، كأجمل مخرفة رطب وأكبر عذج وغيرها الكثير. في هذا المهرجان لا يتنافس المزارعون على جودة الإنتاج، بل تتنافس الذاكرة أيضا والثقافة، ذاكرة الحرف اليدوية والحكايات وطرق العناية بالنخيل وكل ما كاد الزمن أن يطويه، لأن التراث الحقيقي ليس ما نحتفظ به بل ما نبقيه حيا بين الناس ومن جيل إلى جيل.

قصص ومواقف وذكريات مع أجمل الأغنيات على إمارات FM.

محتار أي هدية تختار؟ هالغنية يمكن تكون أحلى اختيار. إمارات FM في كل لحظة معاك.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: في موضوع مهم بكلمك فيه.
1: شو مسوي أنا هالمرة؟
0: الموضوع ما يخصه فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
1: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
2: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
3: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
4: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

كل خير يا رب العالمين. تعرفون شو الفرق بين الإنسان اللي يعيش في وطنه والإنسان اللي يبحث عن وطنه؟ خلنا نخبركم. الأول اللي يعيش في وطنه ما ينتبه لكل النعم، أما الثاني اللي يبحث عن وطنه يقضي عمره كله وهو يدور على هذه النعمة. نحن يوم نقوم الصبح ما نقعد نفكر يا ترى الدرب بأمان اليوم، طرقات سالمة، عيالنا بيوصلون مدرستهم بالسلامة، في صعوبات تحديات في الشارع ولا لا، نحن ما نفكر شيء. وعندك شغلة بتخلصها اليوم، عادي بسويها على التليفون، بطرشها معاملة، الصفر بيروقراطية. المسافر يمكن مهما استمتع برا لكنه يرجع بشوقه لوطنه ولبلاده. هذه الأسئلة تدرون كلها نحن ما نفكر فيها، يعني ما نفكر الدرب أمان ولا لا، ولا الشوارع مكسرة، ما نفكر في هالشيء. لكن بقول لكم أن هذه هي الأسئلة اللي دائما تخطر على بال الشخص اللي يبحث عن وطن، لكنها عمرها ما تمر في بال شخص عايش في نعمة الوطن. يمكن من الأمور الخطيرة أحيانا في النعمة أنك تشوفها عادية لأنك تعودت عليها، فتعودت أن هذا هو المقياس والستاندر، هذا الطبيعي. الهواء الأكسجين ما نشكره إلا إذا ضاق الصدر. والصحة ما نتكلم عنها إلا إذا يا المرض، الله يبعد عنكم يا رب. الإنسان ما يعرف حجمه في في في في قلبه إلا يوم يشوف إنسان ثاني فقد وطنه. في شخص في الحياة، في ناس وايد تعرفونهم يشيلون مفاتيح بيوتهم كذكرى، مفتاح موجود بس البيت ما عاد موجود، ما في شيء يفتح الباب لأن الباب أصلا ما عاد موجود. لكن هني نحن نعيش عمرنا كله ونحن متنعمين بهذه النعم، ما ندور على مكان في مكان ثاني لأن هني مكاننا. نحن نقوم نحصل الوطن يتريانا مثل ما تركناه بالأمس، يستقبلنا الصبح، ما يطالبنا كل واحد فينا الصبح أننا نثبت حبنا ولائنا للوطن، لكن يمنحنا فرصة جديدة أن نثبت أن نحن نستحق هذا الوطن. من تحب الوطن يمكن مو بس يعني إحساسكم بالقشعريرة يوم ترفعون سارية العلم في المناسبات، أو في طابور المدرسة يوم يرددون عيالنا السلام الوطني والنشيد الوطني. حب الوطن أنك تكون أمين يوم ما حد يشوفك، أن تكون أمينا حين لا يراك أحد، أن تتقن عملك ولو لم يسمع باسمك أحد، أنك تترك مكانك أفضل مما وجدته. تدرون ليش؟ لأن الأوطان ما تبنيها الكلمات الكبيرة والخطب الرنانة، الأوطان تبنى بالأفعال اللي تبدأ صغيرة وتكبر، الأفعال الصغيرة اللي يكررها الملايين كل يوم. صباح الخير يا إمارات المحبة، صباح الخير يا وطن. كل ما عرفنا العالم أكثر عرفنا وطننا أكثر، وعرفنا كم من نعمة اللي نعيش فيها. يسعد صباحكم بالخير، صباح إماراتي من عاصمتنا الحبيبة أبوظبي، لكل من يسمعنا ومتجه لدوامة أو لقضاء حوائج، يسعد صباحكم. وهذه شمس السعدي، ومن الإخراج والتنفيذ كوثر أحمد، واليوم في السوشيال ميديا سرحان، في السوشيال ميديا اليوم شيخة لمجيني. يسعد صباحكم.

ماذا لو عاد معتذرا؟ في حياة كل واحد منا شخص في يوم أخطأ فيه حقه وبعد فترة عاد معتذرا وقال لك أنا آسف. لكن سؤالنا اليوم مو ليش اعتذر، سؤالنا اليوم الثقة، يعني مو بأنك ليش سامحته، يمكن سامحته، ولكن عن الثقة نتحدث اليوم. هل إذا انكسرت الثقة من شخص أنت تحبه يمكن ترجع مرة ثانية بعد ما خسرها في يوم من الأيام؟ في أشياء إذا انكسرت يعني يستحيل يقولون تعود مثل ما كانت في حالتها الأولى. نريد مستمعينا نسمع رأيكم، هل سبق ومنحتم شخص فرصة ثانية وهل ندمتم عليها أم كانت بداية علاقة

0: أجمل وأقوى من قبل. بنخبركم بعد اليوم شوية أسرار، بس تابعونا على إمارات أف أم وعبر التيك توك إمارات أف أم راديو، وحياكم الله. أوكي، هاي كان تصوير حق شيخ المجيني. إنزين مستمعينا، حياكم الله، صباح الخير. نلبس النظارة عشان صبح عليكم. صباح الخير إبراهيم، يسعد صباحك. فالكون، يسعد صباحك بنور، صباح الفل والياسمين والكادي. صباح الخير كثير، أو ليش كثير وما ينعدل الحال؟ الطبع غلاب. ما في فايدة. أوكي إن شاء الله حاضر. صباح الورد، ممكن نصبح على مصر والوطن العربي يا كمت؟ صبح صبح صبح. زين، شوكة ويجانا، يعني أنا قاعدة أقرأ الأسامي أصلا بصعوبة، تصعبوها ليش علي؟ آمين يا رب العالمين. يقول أتمنى يكون اليوم مليء بالبركات والسعادة، ولا تنسوا أنكم تكونوا سعداء، فالله أرحم الراحمين. ونعم بالله. آيمكس، يسعد صباحك يا جميلتي. سارونا، صباحك خير يا سارونا. صباح الخير الشاعر والإعلامي نايف الصيعري، حياك الله. إيهاب، يسعد صباحك بالخير، الحمد لله على كل شيء. زي يلا يلا يلا يلا ندور جباتنا اليوم. سؤالنا، إذا الشخص عاد معتذرا واعتذر منك، سامحته لكن بعد ما سامحته، هل الثقة بينك وبينه راح تكون ترجع مثل قبل؟ على فكرة أنا مو من أنصار الناس اللي تقول لا ما راح ترجع، كل شيء يتصلح. صباح الخير من أهل السلطنة، من مايد، يسعد صباحك بالخير يا ماجد. عبد اللطيف، حياك الله ويسعد صباحك بالخير. تحية لكل العالم والأمة العربية يا عبد اللطيف. لو عاد معتذرا أقول له، على رأي الفنان أبو وديع، يفد بإيه الندم دا القلب يا من ظلم. أوكي حبيت. إنزين، عيلا ننتظر مشاركاتكم. يسعد صباحكم بالخير، صحصحين، ونحن بعد مصحصحين في استوديو إمارات أف أم، وأحلى صباح.
1: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء، والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين، والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
2: نظراً للازدحام المتوقع في مطارات المغادرة خلال موسم العطلات، تقدم لكم العربية للطيران خيارات متعددة لتسهيل إجراءات السفر، حيث نوصيكم باستخدام خدمة إنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت، والتي تتيح لكم التسجيل بسهولة من المنزل أو المكتب. كما يمكنكم أيضاً الاستفادة من مراكز المدينة لتسجيل السفر المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، حيث يمكنكم تسليم أمتعتكم قبل 48 ساعة من موعد الرحلة، مما يوفر عليكم عناء الانتظار الطويل في المطار. للمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة airarabia.com.
3: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.

0: يومك ممكن يكون عادي، الأهم تبدأ بمود عالي مع أحلى صباح.
1: يسعد صباحكم بالخير مستمعينا وحياكم الله. واليوم سؤالنا، إذا عاد معتذرا وقالك أنا آسف أخطيت وانت قلت له مسامح، حبيت تقلت له مسامح على طول، انزين سؤالنا لك، تسامحه أوكي وكل شيء، ولكن هل الثقة لا تزال موجودة بينكم؟ رح تظل تثق فيه مثل ما كنت تثق فيه قبل ما مثل ما يقولون يزعلك أو يعمل عملته هاي؟ إذا انكسرت الثقة مستمعينا في شخص أنت تحبه، عاد هني ما إذا عادي هالشخص عادي ما تثق بأي حد يعني، لكن إذا كنت أنت تحب هذا الشخص وانكسرت الثقة، ترد مثل الأول بعد ما يعرف غلطة ويراجع نفسها ويعتذر منك وتقبل عذره؟ لكن هل ترد العلاقة من ناحية الثقة مثل قبل ولا لا؟ منو صباح الورد والياسمين والكادي، يا صباحكم الصباحي الورد والتفاحي. ويوم قلت تغنين حق منو في الصبح؟ أقول حق عيالي رايحين مدارس، بس الحين إجازات، كلكم إجازات عيالي يعني كل أبنائنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا آين. مطمئنة. يسعد صباحك بالخير، حياتي.

0: يلا الاعتذار شيء جميل ولا ولا ما ينبع إلا من شخص أصيل. شكرا يا فالكون. سهر الليل صباح الخير بالليل. لأن في ناس تعتذر لما تصير مشكلة بس ما تتوب. يا هذي ذكر يوم نعلم اليهال قول لي آسف اعتذر آسف نو سيت لك يومينت شو بيسابين آسف آسف آسف. الحمد لله نحن بخير انزين. بخبركم شيء مسمينا يمكن احيانا اذا كثر انكسرت الثقه في شخص انت تحبه ويعز عليك يمكن تعود ويمكن ما تعود. لكن بخبركم ان في اشياء اذا انكسرت عند البعض يستحيل انها تعود مثل ما كانت بشكلها الاول. هاي اشياء بعد مو باي شيء. هاي الاشياء اللي تكون وايد تمس المشاعر. لكن بقولكم إذا بتمنحون شخص فرصة ثانية. هل منحتوا شخص فرصة ثانية وندمتوا عقبها ولا كانت بداية علاقة أجمل؟ ليش طارح الموضوع؟ لأني ليش دائما نقول اللي ينكسر ما يتصلح؟ ترى الإنسان خطاي وما في حد فينا ما في من الخطأ. ودائما في الواحد نسمه في حياة ولا بعده رزق في الدنيا ما انقطع. يعني في مجال انه يصحح من نفسه ويعدل من اخطائه ويكون نسخة اجمل يمكن مما حتى يتوقع من الاخرين. انا بقولكم بس اتريا اسمع منكم. أجواهر يسعد صباحك بالخير. أحمد يقول له لأن في ناس تعتذر لما تصير مشكلة بس ما تتوب يرجع نفس الخطأ. من تي تقول له تعتذر عن شو؟ لازم يكون عارف هو أخطأ في شو ويعتذر عنه. يعتذر ويعيد نفس الغلطة 100 مرة. خلاص يا أحمد يا أحمد يا أحمد خليك أنت الكبير المسامح كريم. حبيت أليخاندرو. زين أليخاندرو شو تقول؟ يقول لما تضيع الفرصة لا يبقى سوى الدرس. لا تنسى في المسلسل قبل أيام المسلسلات المكسيكية من 1000 سنة كان في شيء دائم اسم البطل أليخاندرو. فالكون صدقيني 4 فرص وكانت النتيجة واحدة. بطبيع ما يوز عن طبعه صح. خذت أنت الثواب يا فالكون. أيوة أنا وأنت قلناها في نفس الوقت يا أحمد. أيوة في مريم مرسيدس. سهر الليل. إذن بخبركم مستمعينا عن شيء وايد جميل لو طبقناه في حياتنا يمكن ترجع الثقة وأجمل مما كانت. ولا يا كوثر لحظة اليوم ما أشوفك تعالي ها حط المايك. الثقة ترجع إذا شخص اعتذر وأنت قبلت اعتذاره. أوكي الشخص ها وايد يعز عليك أو تعز عليك وأخطط يعني في حاجة أو ارتكبت غلطة كبيرة واعتذرت وكانت صادقة في اعتذارها وأنت سامحتيها، لكن هل ترجع الثقة مثل قبل؟
1: لا
0: على طول لا
1: لا
0: خلاص المؤمن ولا يلدغ من
1: يعني
0: الجحر مرتين.
1: أخذ احتياطي معاها
0: خاصة لو حسيت إن هذا طبع يعني
1: هي.
0: زي لو هي صدق صادقة في اعتذارها و... وندمانة على غلطها
1: بس أخذ احتياطي
0: تأخذ احتياطك ويعني في فرصة إنك إذا خذت احتياطي تطش للأبد ولا ليه ما ترجع الثقة؟
1: نحس للأبد
0: للأبد. زين للأبد. علي يا علي بعت الجمل ولا بعدك يا علي؟ خبر يسعد صباحك يا علي بالخير. سؤالنا اليوم يا علي يقول إذا شخص أخطأ في حقك وبعد فترة عاد واعتذر لكن السؤال مو عن الاعتذار، سؤالنا اليوم عن الثقة. هل تشوفون

الثقة إذا انكسرت في شخص أنت تحبه، هل ممكن أن هاي الثقة تعود ولو حتى بعد زمن ولا لا؟ خبرونا على إمارات اف ام راديو على تيك توك، وأيضا مستمعين عبر الأثير لكم دائما سحركم الخاص. استقبل تواصلكم على 3666 عبر الرسائل النصية من داخل الدولة عند تشيك أوثر.

0: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هومز آر أس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر، بالإضافة إلى خصم إضافي 15%. سارعوا، العرض لفترة محدودة، زوروا هومز آر أس اليوم.
1: شو مخطط للصيف؟ شو ما كانت مغامرتك، استانس بسفرتك وخلك متواصل ويا جماعتك في البلاد كأنك بينهم مع خدمة تجول كأنك في دارك. تقدر تستخدم دقائق وبيانات باقتك المحلية وانت مسافر بأسعار تبتدي ب100 درهم، طبعا إذا كانت باقتك من باقات فريدوم. كل التفاصيل عن باقات التجوال بتحصلها في تطبيق إيان يو اي اي أو الموقع الإلكتروني. مع إيان دائما في أكثر.
2: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
3: دقيقة تعدل مزاجك، لحظة ترفع معنوياتك وتفخر فيها بإنجازاتك. أحلى صباح.

مستمعينا حياكم الله ويسعد صباحكم بالخير من جديد. عندنا اليوم مسابقة مقدمة من Warner Brothers أبو ظبي. طبعا عالم Warner Brothers أكثر من مجرد زيارة لمدينة ترفيهية، تجربة موسمية حافلة بالمغامرات والفعاليات الجديدة في مختلف أنحاء المدينة الترفيهية. طبعا واللي يميز هذه المغامرات أن التجربة تبدأ قبل ما تركب اللعبة نفسها، فمن دخولك منطقة الانتظار تصبح أحد المشاركين في الاختبارات تابعة لشركة ليكس كروب. انزين شو يسوون لحظة؟ راح حواليك بيكون في شاشات وايد وعناصر تفاعلية ورسائل، وكلها راح تخليك جزء من التجربة. وعند الانطلاق راح تكون أصبحت بالفعل جزء من أحدث قصة. واليوم قدمين لنا مسابقة، الطيبين مو مسابقة، اليوم بس ترسلون كلمة Warner Brothers أبو ظبي على رقم 3666 عبر الرسائل النصية من داخل الدولة. يعني شو بتكتبون؟ Warner Brothers على أي رقم؟ 3666. أدري فيكم الحين بتكتبون هني على على اللايف. إنزين الجائزة راح تكون الفائز معنا راح يحصل على 4 تذاكر لدخول Warner Brothers أبو ظبي. نسيت عيل، شكرا لك. تعرفوا شو نسيت؟ لا اكتبوا لنا طبعا اسمكم الثلاثي ورقم تليفونكم، هذا اهم شيء، الاسم الثلاثي ورقم التليفون عشان يتواصلون ويا الفائز ويستلم التذاكر. إذن على المسجات النصية من داخل الدولة 3666 الاسم الثلاثي ورقم التليفون، واكتبوا لنا Warner Brothers وإن شاء الله فالكم الفوز ب4 تذاكر لدخول Warner Brothers في أبو ظبي. شكلي بعدني راقدة أنا. يلا

قبل أن يبدأ المستقبل بخطواته الكبيرة، يمنح الوطن لأطفاله فرصة أن يخطوا أولى خطواتهم نحو المسؤولية. في دولة الإمارات لا ينتظر صوت الطفل

كيف يتحاور وكيف يصغي وكيف يحول الرأي إلى مبادرة. يضم البرلمان 40 عضواً يمثلون جميع إمارات الدولة مناصفة بين الذكور والإناث، إلى جانب أعضاء من أصحاب الهمم في صورة تعبر عن قيم الشمول والمشاركة التي تنتهجها دولة الإمارات. تمتد العضوية لعامين كاملين، فيما تعقد الجلسات في مقر المجلس الوطني الاتحادي عبر 5 لجان متخصصة. باب الترشح مفتوح للأطفال الإماراتيين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 وحتى 16، ممن يمتلكون شغف المبادرة والقدرة على التعبير عبر استكمال الوثائق المطلوبة وإرسال فيديو لا يتجاوز 60 ثانية يجيبون فيه عن سؤال بسيط في كلماته كبير في معناه: لماذا أريد أن أمثل أطفال الوطن؟ لأن الأوطان التي تستمع إلى أطفالها وتعتني بهم هي الأوطان التي تستبق المستقبل. وفي دولة الإمارات تبدأ رحلة القيادة أحياناً من دقيقة واحدة ومن فكرة صادقة ومن طفل آمن بأن صوته يستحق أن يسمع.

0: شركتك تمنحك شعور النسمات الباردة. ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL هوم تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2XL هوم أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
1: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
2: في الصيف كل الحكاية، أحلى صباح وياك من البداية.
3: يسعد صباحكم بالخير وأحلى بداية دائما مع أحلى مستمعين نشيطين مصحصحين. زين، وين راح؟ أين ذهبت؟ ها هو ذا. وأخبركم شيء، حياكم الله طبعا اللي انضموا لنا في هذه اللحظات من البرنامج اللي يسألون عن السؤال اليوم. اليوم ما في سؤال اليوم، بس تكتب عبر الرسائل النصية Warner Brothers أبو ظبي وترسلها على الرقم 3666، وأكيد لا تنسى اسمك الثلاثي ورقم تليفونك، ورح نختار في نهاية الحلقة، سوي Lucky Draw ونشوف سعيد الحظ اللي بيربح معانا 4 تذاكر لدخول وارنر براذرز. يلا انت وربعك في الإجازة غيروا جو. انزين، اوكي، يسعد صباحكم بالخير. انزين، ليش سألتكم سؤالنا اليوم مو بعنك الاعتذار بنفسه اذا شخص اخطأ في حقك وياه واعتذر، لكن هل فعلا تقدر وانت سامحته، يعني انت من قلبك سامحته، ولكن سؤالنا اليوم هل الثقة بترجع مثل قبل ولا لا؟ في ناس منهم مخرجتنا قالت باخذ حذري، يعني اكيد المؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين. لحظة، منو بعد اليوم كان احمد، واحمد اليوم بعد 4 مرات يقول زين. اليوم بخبركم عن شيء يمكن سمعتوا عنه من قبل، أدري إنكم سمعتوا عنه، بس أنا ربطته بهاي العلاقة، بالعلاقة البشرية.

مع الاجتماعية مع الإنسان وأخيه الإنسان. شيء اسمه في الثقافة اليابانية أكيد شفتوا الأواني الخزفية اللي طبعا هذه شهيرة جدا. وإذا انكسر الإناء الخزفي تعرفون شو يسوون؟ يسوون عندهم فن قديم جدا اسمه كينتسوغي. صار لي ساعة تحت الهواء أحفظ اسمه. إنزين كينتسوغي شو يسوي؟ كينتسوغي إذا انكسر الإناء الخزفي ما يخفون الكسر. وهاي لها علاقة بينا نحن، أنك ما تداري جرحك تواجه المشكلة، ما يخفون الكسر ولا يعقون الإناء الخزفي، لكن مثل ما كانت تلصق بسوبر جلو هم يملؤون الفراغات بين القطع المتكسرة بالذهب، فيتحول تخيلوا الإناء الخزفي العادي اللي انكسر يرجع يرمم وأماكن الترميم هذه بالذهب، فيتحول مكان الكسر إلى أجمل أجزاء في القطعة كلها، في الفخارة أو الخزف كلها. فجأة من مجرد إناء خزفي يستوي إناء ذو قيمة كبيرة أكبر من قيمته قبل ما ينكسر. أنا وجهة نظري المتواضعة، أحب أدلو بدلوي وياكم كل يوم الصبح، أشوف أن العلاقات الإنسانية مرت علي وايد، يعني أشوف بعد كل ما يكبر يشوف ويتعلم، فأشوف أن العلاقات الإنسانية ما تختلف وايد، ما حد منا معصوم من الخطأ، وكلنا نخذل سواء نحن أو نخذل أحيانا ناس قريبين منا غصبا عنا، وكلنا يعني خاصة على الأقل الناس السوية اللي ضميرها حي تراجع نفسها ونعتذر، وكلنا نحتاج لفرصة جديدة. فكر فيها من هالمنطلق، كلنا أعطيه فترة اللي مثل ما خرجتنا كوثر اليوم بكون حذرة وبعطي له فرصة أراقب اللي هل رجع تغير بالفعل، أعطوا الفرصة الجديدة هذه. صحيح أن بعض الكسور يمكن صعب إصلاحها، لكن في كسور صدقوني كثيرة في حياتنا اليومية ونحن نكبر الموضوع، لكن لو فكرنا فيها هي قابلة للإصلاح. إذا أنت أيضا قابلتها بصدق، وإذا شخص اعترف بخطأه وكان في تغيير حقيقي، فهني ما تعود العلاقة مثل ما كانت، وبس مع العشرة والخبرة والتجارب يمكن العلاقة تكون أكثر وعي وأكثر نضج وأكثر قوة. والدليل المتزوجين مثلا اللي صار لهم 20 سنة وفوق عطوا لأنفسهم فرص كثيرة فصارت العلاقة اليوم أكثر وعي وأكثر نضج وأكثر قوة. ويمكن الحب، فكرة أن الحب يعني أن احنا ما نخطأ، لا تجلد نفسك بهذه الفكرة، لأن الإنسان يخطأ، لكن المهم أنك تعرف تصلح اللي كسرته. الخطأ مستمعينا جزء من الإنسان، والإصلاح أيضا جزء من الإنسان، ففكروا فيها الجملة، الخطأ جزء من الإنسان والإصلاح هم بعد جزء من الإنسان. تشوفون أنكم تقدرون تعطون فرصة ثانية وثالثة ويا أحمد ورابعة وعاشرة. أليخاندرو شو تقول؟ بعض الأبواب تغلق إلى الأبد احتراما لما حدث خلفها. هذه في ناس تفارق بإحسان وفي ناس تفجر في الخصام، وهني يبين معدن الناس ترى. صحيح. يسعد صباحك بالخير أبو عبد الله، حياك الله، صباح أمن وأمان يا رب العالمين علينا وعليك. أوكي حياكم الله، ويلا يا كوثر شو بتسمعينا.

0: في موضوع مهم بكلمك فيه.
1: شو مسوي أنا هالمرة؟
0: الموضوع ما يخصه فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
1: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
2: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 حتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
3: مساحة صباحية صيفية على هواك 100% مع أحلى صباح.

تدري ولا ما تدري، اليوم بخبركم عن شخص في حياتنا. هذا الشخص لازم نتعامل معه بطريقة مختلفة. يعني لو عندك في حياتك شخص كل مرة إذا تسأله، وهالشخص يعني لك وتحبه وايد، وكل مرة تسأله مثلا وش فيك أو بلاك شكلك زعلان شو فيك، يقول والله ما أدري. وأحيانا نفكر أنه هو يتهرب من الإجابة، أحيانا نقول هو ما يريد يتكلم ويانا، أحيانا نقول هو يحط حدود وايد معانا، يمكن ما يحب يخبر، يعني إحنا مو قراب له مثل ما هو

قريب منه. لكن في أشخاص بالفعل يحسون بهالإحساس بس ما يعرفون يعبرون. في أشخاص يفرحون بس ما يبين عليه إنه هو فرحان، يظهر مشاعره. في أحيانا يكون ينكسر أو يزعل أو يتضايق، هم بعد ما يبين عليه، يكون متوتر قلق لكنه ما يبين عليه. هذول الأشخاص يعني كل ما يحاولوا إنهم يوصفون شيء في داخلهم ينربط لسانهم، تتوقف الكلمات، مو لأنها باردين أو ما عندهم مشاعر أو جامدين أو قاسيين، لا، لأنهم يشوفون أن في صعوبة في أنهم يفهمون وضعهم أو يسموا الشيء بمسمى. يعني اللي أنا فيه شو، هو مش عارف اسم الحالة اللي هو فيها، مو بعارف يصنفها ولا يفهمها لنا بالكلمات، وهو يعرف أن في داخله شيء يمكن ثقيل لكنه ما يعرف هل هذا حزن حقيقي، هل هذا خوف حقيقي، ولا هذا إحباط، ولا مجرد ضغط. عشان تي دائما يوم يقول لك ما أعرف، يوم تسأله شو فيك قلت ما أعرف بس مو مرتاح، ما تفكر أنه يسكر الباب في وجهك عن أنه يشاركك أفكاره. هو يحاول الشخص هذا أنه يعبر بس ما يعرف يعبر، ما عنده مشكلة في التعبير. تدرون لكن ليش قلت لكم هالشخص رفقا بهذا الشخص؟ لأن غالبا هذه نوعية من الأشخاص، من الناس اللي عندهم هذه نوعية من المشاعر، جسمهم يتكلم بدالهم. تدرون ليش؟ تظهر عليه علامات التوتر، يضيق صدره، يتعب، النوم يتعبه، ما يعرف ينام، وأحيانا يحس بإرهاق ومو محصل تفسير لهذا الإرهاق والتعب. عشان تي إذا قابلت شخص ما يعرف كيف يشرح الشيء اللي هو يحس به، لا تحكم عليه مسبقا بأن إنسان بارد أو قاسي أو قليل الاهتمام أو مو مهتم. هو بس يحتاج وقت أطول عشان يفهم نفسه. والجميل أن هذه المهارة ممكن تتعلمها حتى لو كان عمرك 60 سنة، وليه يومك أنت ما تعرف تعبر عن مشاعرك، هذه مهارة تقدر أنك تتعلمها. مو بأنك وايد تتكلم، لا، لكن أنك توقف لحظة وتسأل نفسك سؤال وايد بسيط: أنا الحين بشو حاسس؟ مجرد أن الإنسان يسمي الشعور اللي هو حاسبه تبدأ المشاعر نفسها تهدى، لأنك أنت بدل ما كنت ماشي في الظلمة أنت فتحت نور، عرفت على الأقل أنت وين مكانك في الدرب. والمشاعر هني من تهدى، يمكن أجمل شيء نقدر نحن أيضا نهديه للناس اللي نحبهم، مو بأن نطالبهم بالكلام شو فيك شو فيك شو، ليش ما تقول ليش ما تقول شو فيك يا أخي شو فيك. يمكن بدل ما نطالبهم بالكلام أن نعطيهم مساحة أمان، وما نحددها بوقت عشان ما نوتره، نعطيه مساحة أمان لين ما يحصل الكلمات هو بنفسه، وهو بنفسه يقدر يعبر، وهو بنفسه يكوي يتكلم. فهذه صراحة مهارة مو عند الكل. فإذا كنت أنت من الأشخاص اللي تعرف تعبر عن مشاعرك، تسمي مشاعرك، قول ما شاء الله تشود، لأن في وايد ناس ما يعرفون يعبرون عن مشاعرهم. روت، يا روت صباح الخير. روت شو تقول يا روت؟ هاي الفقرة اللي قبلها أنا طالع عندي اللي ماذا لو عاد معتذرا وسامحته، لكن هل بتثق فيه ولا لا؟ روت يقول: حسب حجم الخطأ وصدق التوبة وتغيير الشخص وتكرار الغلط من عدمه.
صباح الورد يا روت، يسعد صباحك. جايز خير، يا صباح التفاؤل، يا صباح البيض المفقش، يا صباح الكحل في العين. مستوي مجتمعنا راقي جميل والحمد لله، اللهم لك الحمد. يلا عندك شي كوثر؟

0: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
1: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
2: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
3: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
4: مساحة صباحية صيفية على هواك 100% مع أحلى صباح.

يسعد صباحكم بالخير مستمعينا، وهذه جولة سريعة على أبرز عناوين صحيفة الاتحاد لهذا اليوم. بداية، رئيس الدولة استقبل فريق الإمارات للبحث والإنقاذ وترسيخ مكانة الإمارات العالمية في العمل الإنساني. وسمو وهن الفريق بمناسبة اجتيازه عملية إعادة التصنيف الدولي لفئة المستوى الثقيل. ونيابة عن رئيس الدولة، عبد الله بن علي يشارك في نقاش مفتوح رفيع المستوى بمجلس الأمن. وترأس سمو الشيخ منصور بن زايد اجتماع مجلس إدارة أبو ظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وسموه الأمن الغذائي جزء من أمننا الوطني وبناء منظومة زراعية أكثر كفاءة وتواكب المستقبل. اثنين فاصلة اثنين بالمئة نمو أعداد القوى العاملة خلال النصف الأول من 2026، وهو شيء يعكس قوة القطاع الاستثماري في الدولة. وخبراء ومحللون اليوم للاتحاد، تفكيك شبكات تمويل الإخوان يحد من نفوذها في السودان وتشديد الضغوط على التنظيمات المتطرفة. الاتحاد للطيران تعزز شبكتها الأفريقية بثلاث شراكات خلال يوليو. والإمارات تدين بشدة الهجمات العدوانية على السعودية والأردن. اليوم تحتفي صحيفة الاتحاد بصور طبعا من لقاء صاحب سمو رئيس الدولة بفريق الإمارات للبحث والإنقاذ، والإمارات شريك رئيس في العمل الإنساني ومواجهة الأزمات. وسمو الشيخ محمد بن زايد صرح: نريد أن يظل فريق الإمارات للبحث والإنقاذ نموذجا في الكفاءة والجاهزية، وإنجاز الفريق يسهم في ترسيخ مكانة الدولة في ميادين العمل الإنساني، وتميز فريق الإمارات للبحث والإنقاذ يعكس كفاءته واحترافيته العالية. وكلمة جميلة، يعني تعتبر شعار على صدور فريق البحث والإنقاذ من سمو رئيس الدولة لفريق الإمارات للبحث والإنقاذ: أنتم خير سفراء لوطنكم. ونيابة عن رئيس الدولة، عبد الله بلعلاء يشارك في النقاش المفتوح لمجلس الأمن حول حوكمة الموارد الطبيعية. والإمارات أكدت التزامها الراسخ بتعزيز التعاون الدولي. ومستشفى توام ينقذ حياة مصاب بتسمم دم متقدم بعد رعاية مكثفة، وخضعها لعملية استئصال شبكة كلى للقولون. على فكرة هذه من، يعني الحمد لله، هذه واحدة من أخطر الحالات الطبية يمكن اللي تودي بحياة الإنسان في ساعات قليلة، فإنجاز كبير بصراحة، ولله الحمد لمستشفى توام وفريق الأطباء والفريق الصحي. أيضا من عناوين اليوم مستمعينا في الاتحاد: انهيان بن مبارك: النخلة جزء من تاريخ الإمارات. وسموه زار مهرجان العين للرطب في دورته الأولى، والدولة تواصل نهجها في الاهتمام بالإنسان والأرض والموارد الزراعية.
العين للرطب يتوج الفائزين في مسابقات النخبة وخرايف البيت والمانجو. أيضا من عناوين اليوم الاتحاد مستمعينا 90 يوم لتوفيق أوضاع الجهات العاملة في قطاع الفضاء بالدولة. أعتقد سبق وتكلمنا عن هالموضوع في أحلى صباح. خلني أرجع أذكركم فيه يمكن للأشخاص المعنيين، لابد من

0: الشركات اللي تعمل في قطاع الفضاء في الدولة لابد من أن تسجل في وكالة الإمارات للفضاء جميع الشركات والمؤسسات والجهات سواء كانت حكومية أو خاصة أو أفراد العاملين أو الراغبين في العمل ضمن قطاع الفضاء في الدولة بالمبادرة بتوفيق أوضاعهم واستكمال المتطلبات التنظيمية والحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة خلال مدة لا تتجاوز 90 يوم بدءا من تاريخ 27 يوليو طبعا وفقا لأحكام المرسوم بالقانون الاتحادي رقم 46 بشأن تنظيم قطاع الفضاء. وأيضا في علوم الدار اليوم في الاتحاد استقطبت 72 شركة ومؤسسة تدرب 974 طالبا من 58 جامعة و1000 فرصة للتدريب العملي على المنصة الوطنية. التغير المناخي تنفذ 30 حملة تفتيشية على أسواق الحيوانات الأليفة واستهدفت 269 منشأة. مروان الزعابي يصرح تعزيز كفاءة منظومة الرقابة وإنفاذ التشريعات البيئية. أيضا تخلص منها بمسؤولية تصل لي 15,000 شخص في أبوظبي. وفي تصريح لعبد الواحد جمعة الإدارة المسؤولة للنفايات تبدأ من وعي أفراد المجتمع بدورهم. طبعا الحملة شملت أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة. أكيد جهود ومسؤولية على المجتمع والأفراد في الحفاظ على النظافة واستدامة مختلف أنحاء الإمارة والتعامل مع النفايات بشكل صحيح. زين نروح للمعاشات. المعاشات الحماية التأمينية يدار وفق قوانين التقاعد في موطن المؤمن عليهم من دول التعاون واستكمال إجراءات التسجيل خلال الفترة النظامية المحددة. إذن مستمعينا هذه كانت أبرز عناوين صحيفة الاتحاد لهذا اليوم.
1: سما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.

0: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هومز أر أس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر، بالإضافة إلى خصم إضافي 15%. سارعوا، العرض لفترة محدودة، زوروا هومز أر أس اليوم.
1: نظراً للازدحام المتوقع في مطارات المغادرة خلال موسم العطلات، تقدم لكم العربية للطيران خيارات متعددة لتسهيل إجراءات السفر، حيث نوصيكم باستخدام خدمة إنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت، والتي تتيح لكم التسجيل بسهولة من المنزل أو المكتب. كما يمكنكم أيضاً الاستفادة من مراكز المدينة لتسجيل السفر المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، حيث يمكنكم تسليم أمتعتكم قبل 48 ساعة من موعد الرحلة، مما يوفر عليكم عناء الانتظار الطويل في المطار. للمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة airarabia.com.
2: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن.

0: الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
1: أحلى صباح يا هني. إيقاع الصيف على هواك.

مستمعينا، إذا مريتوا هالأيام مدينة العين بتلاحظون أن موسم الرطب بدأ يرسم ملامحه الجميلة في كل مكان طبعا، ونخلة اللي انتظرها الناس عام كامل بدأت تعطي أول ثمارها، ومع انطلاق طبعا أول مهرجان للرطب في مدينة العين، يمكن الحقيقة أن هو احتفاء بقصة عمرها مئات السنين. قصة شيرة كانت مصدر الغذاء والظل والرزق، ولليوم تمثل جزء أصيل من هويتنا الإماراتية. المهرجان واللي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث في حديقة السروج يجمع المزارعين وأصحاب المزارع حتى الأسر المنتجة، ويضم 19 مسابقة وأكثر من 245 جائزة تتجاوز قيمتها 5 ملايين درهم دعما للمزارع وللمزارع الإماراتي، وتشجيعا على المحافظة على جودة إنتاج الرطب. الجميل أن النخلة في الإمارات مو مجرد محصول زراعي، هي قصة انتماء، ولهذا بقت حاضرة دائما في تراثنا وفي بيوتنا وفي ميالسنا وحتى في احتفالاتنا. الإمارات تعرف كيف تحافظ على جذورها وتبني مستقبلها، ولهذا مستمعينا الإمارات عربية الجذور عالمية الإنجاز. مهرجان طبعا مميز، رح نتابع نحن وياكم أيضا في أحلى صباح يوميا تفاصيل المهرجان. خليني أقولكم بعد أن يوم الثلاثاء مساء اليوم رح تعرض، رح يتم الإعلان عن نتائج المسابقات الثلاثة في اليوم، يعني اليوم المساء على مسرح المهرجان، واللي استقبل مشاركات مسابقات الخلاص والتين الأحمر والأصفر وأجمل مخرافة رطب على أن تعلن نتائجها إن شاء الله. أمس عرضت واليوم أيضا راح يكون في لجنة. الجدير طبعا بالذكر مستمعينا أن سعادة عبيد خلفان مزروعي وهو المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث توج الفائزين في المسابقة واللي أسفرت نتائجها عن فوز طبعا سعيد حمود خميس العرياني بالمركز الأول. واو. ويواصل العين للرطب واللي تنظم هيئة أبوظبي للتراث في الصاروج بارك في العين مستمر لين 31 من يوليو الشهر الجاري، هذا الشهر لين يوم 31، وطبعا يستقبل زوار المهرجان في برنامج متنوع يشمل السوق التراثي وسوق الرطب وأركان الحرف التقليدية وورش الأطفال والعروض الأدائية والبرامج أيضا التوعوية، وكلها في أجواء تجمع بين المعرفة والترفيه وتسهم أيضا في صون الموروث الزراعي الإماراتي ونقله للأجيال القادمة.

0: غرفتك تمنحك شعور النسمات الباردة. ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL هوم تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25 حتى 75% الآن في فروع 2XL هوم أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
1: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.

يا صباحكم الصباحي، صباح الخير من جديد مستمعينا. وفي بالعكس اليوم إذا قلت لكم شو هو ترند الأسنان، شو ترند الأسنان هاليومين؟ تغير شكل الترند.

0: كل مرة تسوون حركات ترندات في الأسنان، الأسنان البيضة فلاشي، وايد يسوونها فلاشي في الصيف عشان والنتان، فتكون ما أدري مشو كشافات يعني ولا شو، ولا ناصعة البياض، ولا الفينير، ولا الابتسامة الهوليودية، ولا الفصوص اللي يحطونها في الأسنان. شفتي الفصوص اللي يحطونها في الأسنان؟ هاي كيف من قاشة يوم يوم تاكلين
1: قديمة هالحركة شمس،
0: خلاص راحت مو بترندها.
1: بس في ناس لين الحين.
0: إزاي شو الترند الحين أكثر شيء؟
1: اللي هو الابتسامة. لا بعد قديمة خلاص.
0: خلاص
1: يعني لين الحين يحطونها،
0: لأن جت فترة كانوا يحطون الكبيرة وايد
1: هي صح؟ وايد شي لونهم أبيض،
0: أبو لونهم أبيض،
1: المفروض يكون لونه اللي هو اللبني صح؟
0: هو يكون لونه ما لحقتي أنت على قبل، كان في شيء يسمونه زهرة، زهرة الغسيل نيلة لونها أزرق، يحطونها عشان يغسلوا الكنادير البيضة فتستوي بيضة، فأشوفها شي أسنانهم اللون الصحيح هو اللون اللؤلؤي. الفكرة جات هذه زين. لو قلتك ولو خبرتكم مستمعينا شو كان الترند قبل 400 سنة، هي شو كان ترند تتوقعون الأسنان قبل 400 سنة؟ ما حد كان ترند عندهم، ها
1: ما حد كان موجود،
0: ما حد كان زين. بس نقولكم خليني أخبركم، والله هاي السالفة
1: احنا الحين نبغى نعرف شو كان مستوي في 400 سنة.
0: كان عندهم ترند، الحمد لله رب العالمين نجانا من هالترند يا كوثر. يقولكم مستمعينا في انجلترا وخلال عهد الملكة إليزابيث الأولى كانت الترند هي الأسنان السوداء والمتسوسة. أحس قلبي عورني يوم قلتها. كانت الترند الأسنان السوداء، مو بسوداء بس شي صبغة، لا متسوسة مدروسة سوس.
1: يستانسون لي هال
0: ما كان بس عند الطبقة الأرستقراطية، كانت عند الأثرياء، وكانت تعتبر بعد كل ما أسنانهم كانت، شوفوا جلبوا الصور، كل ما كانت الأسنان سوداء أكثر ومتآكلة زين كانت رمز للمكانة والثراء. تدرون شو
1: الفكرة يعني؟
0: أحيين بقولك الفكرة، لأن في ذاك الوقت السكر كان وايد غالي ومو متوفر للجميع، يعني مو بأي حد يشتري سكر أو يسوي حلويات.
1: أسناني متسوسة يعني أنا كشخة أكلت وايد سكر. أنت
0: غنية عندك تجيبين سكر وتسوين حلويات. لأن كان السكر غالي جدا وسلعة نادرة ما يقدر عليها إلا الأغنياء، ومع كثرة تناولهم للسكر بدأت الأسنان تتسوس ويتغير لونها. يقولكم حتى أن الملكة إليزابيث الأولى نفسها عرفت بأن أسنانها تأثرت بكثرة استهلاك السكر، ومع الوقت أصبح هذا المظهر عند بعض الناس مرتبط بالثراء والكشخة
1: اوه هاي أسنانها بيضة ما عندها
0: فقيرة هذه فقيرة لكن مسكينة أسنانها بيضة تلك أوف أوف يتجوز عليها الصدقة. يقولكم أن الأسنان حتى الملكة أسنانها وايد تأثرت وكانت وايد لونها أسود ومتآكلة، وبعضهم حتى كان يحاول الناس تعرفون الناس اللي اليوم يروح يشتري البراند لكن يشتري التقليد هي. التقليد ناونا درجة أولى اللي خذ شيء ثاني غير التقليد. قبل بعد في كان في يسوون يحبون شيء إنهم يبينون كاشخين، فكانوا يحاولون إنهم يقلدون الطبقة الأرستقراطية وطبقة النبلاء بأنهم يخربون أسنانهم بعد
1: يلونونها يعني
0: أسود. كانوا ما أدري من وين يحصلون السكر، كانوا يجيبونه يوم أنت أحيانا ما تشوفين فيه مبالغ، مثلا واحدة تروح تدفع مبلغ وقدره علشان مثلا تشتري شنطة
1: هي.
0: كانوا هم هناك نفس الشيء يدفع مبلغ وقدره عشان ياخذ له سكر عشان يسوي حلويات عشان أسنانه تتسوس. اليوم نحاول طبعا أكيد بكل الطرق أن نخفف آثار السكر سواء على صحتنا أو على أسناننا، لكن قبل 4 قرون كان بعض الناس يعتبرها دليل فخامة وثراء، وواضح أن الموضة والترند تتغير من عصر لعصر.

0: لكن تبقى دائما الصحة أجمل موضة في كل زمان ومكان. الله ليب الترند هذا مرة ثانية. قولوا آمين. قولوا آمين.
1: آمين.

0: الساعة الآن 9 صباحا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
0: قد تبدو لك للوهلة الأولى مجرد عذوق رطب،

تتدلى من أعلى النخيل. لكن ماذا لو فكرت فيها بشكل آخر وأدركت بأن مثل هذه الثمار وهذه النخيل كانت يوما سبباً في استدامة الحياة، وأن شجرة واحدة أو نخلة واحدة بالأصح استطاعت أن تستمر على هذه الأرض ومع إنسان هذه الأرض. في العين لا تبدأ الحكاية من المهرجان ولا من الرطب، بل من الواحات، من الماء الذي شق طريقه بهدوء عبر نظام الأفلاج، ومن النخيل التي وقفت لسنوات وسنوات تحرس المكان وتمنح الإنسان في هذه البقعة من الأرض الغذاء والظل، حتى أصبحت جزءا من هوية هذه المدينة وسببا في إدراج واحات العين على قائمة التراث العالمي. واليوم ومع إعلان هيئة أبوظبي للتراث عن إطلاق الدورة الأولى من مهرجان العين للرطب تزامناً مع موسم الرطب في الصيف، لم يكن الأمر مجرد فعالية موسمية، بل هو إعادة لرواية قديمة في زمن معاصر. من 25 وحتى 31 من يوليو الجاري وفي الصاروي بارك تبدأ أحداث المهرجان لاستقبال ذاكرة كاملة تعود لتحكى من جديد. ولكن يا ترى ما الذي يجعل مهرجان للرطب يستدعي الانتباه؟ الإجابة بسيطة، دولة الإمارات لا تحتفي بالنخيل فحسب أو بالرطب في موسمه، وإنما بما تعنيه هذه الزراعة. النخلة هنا لم تكن مجرد محصول زراعي، كانت البيت والغذاء وأداة العمل وعنوانا لعلاقة الإنسان بالأرض، ولهذا يأتي المهرجان لاستمرارية هذه العلاقة المتفردة، لا بالحنين إليها وإنما بتجديدها وتطويرها والعناية بها. يتجلى هذا في 19 مسابقة و245 جائزة تتجاوز قيمتها 5 ملايين درهم، 6 مسابقات للرطب و3 للنخيل و6 مسابقات للفواكه الصيفية، إلى جانب مسابقات تحمل أسماء تبدو بسيطة لكنها تختصر ثقافة المجتمع بأكمله، كأجمل مخرافة رطب وأكبر عذج وغيرها الكثير. في هذا المهرجان لا يتنافس المزارعون على جودة الإنتاج، بل تتنافس الذاكرة أيضاً والثقافة، ذاكرة الحرف اليدوية والحكايات وطرق العناية بالنخيل وكل ما كاد الزمن أن يطويه، لأن التراث الحقيقي ليس ما نحتفظ به بل ما نبقيه حياً بين الناس ومن جيل إلى جيل.

عاد يلا استر الحين انا وبس انطق الاسماء صح. مستمعينا جزيرة ياس في أبوظبي، إذا سمعتوا عن شو قاعد يستوي في متروبوليس كريبتونايت كولايدر، زين أحدث ألعاب دي سي وأكثرها تشويقا، تترياكم اليوم في عالم ورنر براذرز في جزيرة ياس في أبوظبي. استعدوا لدخول أحدث تجارب ليكس لوثر، بينما تبدأ ليكس كروب بفرض سيطرتها على متروبوليس. انتوا فاهمين طبعا الموضوع، اهم شيء انتوا انا معاكم. انزين الامور لا تسير كما هو مخطط لها عشان تحصلون انفسكم.

وسط مغامرة حافلة بالإثارة والمؤثرات المذهلة والمنعطفات غير المتوقعة والمفاجآت اللي أكيد تنتظركم في كل مرحلة. فلو تلبون نداء سوبرمان قاعد يذكركم يناديكم عشان تنقذون متروبوليس، رح تنضمون لمخطط ليكس لوثر للسيطرة عليها. كريبتو نايت كولايدر لعبة دي سي الجديدة كليا، و بدأت من يوم 26 يوليو، طبعا انطلقت في عالم وارنر براذر في جزيرة ياس في أبوظبي. يعني تجربة إن شاء الله تكون عند توقعاتكم وتعلي الأدرينالين شي التجارب اللي منعطفات وسرعة إنزين. أبغى أخبركم عن شيء، بس لحظة أستأذن مخرجتنا كوثر. عادي أقول منه فينا بعد وحدة بعد الفلاش؟ يلا أوكي، فصل ونعود.

0: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هومز آر أس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر، بالإضافة إلى خصم إضافي 15%. سارعوا، العرض لفترة محدودة. زوروا هومز آر أس اليوم.
1: نظراً للازدحام المتوقع في مطارات المغادرة خلال موسم العطلات، تقدم لكم العربية للطيران خيارات متعددة لتسهيل إجراءات السفر، حيث نوصيكم باستخدام خدمة إنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت، والتي تتيح لكم التسجيل بسهولة من المنزل أو المكتب. كما يمكنكم أيضاً الاستفادة من مراكز المدينة لتسجيل السفر المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، حيث يمكنكم تسليم أمتعاتكم قبل 48 ساعة من موعد الرحلة، مما يوفر عليكم عناء الانتظار الطويل في المطار. للمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة airarabia.com.
2: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
3: على فكرة
4: المؤجل
3: ما يتأجل أكثر، دام النية حاضرة ابدأ اليوم لأنك تقدر. أحلى صباح.

مستمعينا يصبحكم بالخير من جديد، واللي توهم منضمين حياهم الله وصباح الخير وصح النوم. فاطمة الزعابي غياب. عبد الله يسعد صباحك بالخير. سهر الليل اخصم اخصم على فاطمة الزعابي لو سمحت. بخبركم مستمعينا، احيانا اكبر الانجازات اللي تدخل حياتنا بهدوء، يعني مثلا تمد بطاقتك تدفع قيمة مشترياتك، السالفة كلها من أولها للتالية كم ثواني وتنتهي عملية الدفع، صح ولا لا؟ لكن بخبركم أن خلف هاي الثواني في قصة أكبر. هالأسبوع أطلقت الإمارات جيون. جيون هو أو هي أول شبكة وطنية لبطاقات الدفع، بمعنى أنها خطوة جديدة راح تعزز منظومة المدفوعات الرقمية، وأيضاً راح تدعم البنية التحتية المالية واللي هي بتكون وطنية بالتأكيد، أكثر كفاءة، بنية تحتية وطنية أكثر كفاءة ومرونة مع إمكانية استخدامها محلياً، وراح تكون بطاقات مشتركة تتيح استخدامها عالميا أيضا، لكن كلها تخدم البنية التحتية المالية الوطنية. هذه بس مو بقصة مجرد بطاقة، القصة قصة دولة تبني مستقبلها خطوة ورا خطوة. عشان تجي مو مستغربين إذا يوم نسمع في الأخبار تحتل الإمارات هالعام المركز الخامس عالميا في تقرير التنافسية العالمي، ولا أنها تكون

في المرتبة الأولى عالميا في الأداء الاقتصادي، أيضا تصدرها عشرات المؤشرات الدولية في الكفاءة والابتكار. في الوقت نفسه مستمعينا، سجلت الصادرات غير النفطية أيضا رقم تاريخي تجاوز 452 مليار درهم. متى؟ خلال النصف الأول من العام. في هالمعلومات كلها مستمعينا، هذه رسالة واضحة أن النمو في الإمارات ما عاد يعتمد على مورد واحد، ولكن يعتمد على اقتصاد متنوع يصنع فرصته بثقة. ولما تحافظ الدولة أيضا، من ضمن الإنجازات اللي الدولة حققتها أنها حافظت وللعام الرابع على التوالي على مكانتها ضمن أقوى 10 دول في العالم في القوى الناعمة، هالشيء يعني أن الأثر ما عاد بس أثر اقتصادي، ولكن أيضا امتد إلى صورة الإمارات والثقة والحضور العالمي لدولة الإمارات. عشان تي يوم نقول أن الإمارات عربية الجذور، عالمية الإنجاز. نحن مو قاعدين نصف أمنية نتمناها، ولا قاعدين نردد شعارات، ولكننا قاعدين نقرأ واقع تؤكده الأرقام وتوثقه المؤسسات الدولية، ونلمسه نحن كل يوم ونحن نعيش على هذه الأرض الطيبة. الإمارات عربية الجذور، عالمية الإنجاز.

0: في ناس قاعدة هني متحسرة على المسافرين خلاص ما نسفرش يومين في الويك اند. وين تبين تروحين؟
1: سويسرا.
0: الحين في الصيف خلينا نروح في الشتاء احسن او في الخريف؟
1: عادي صيف شتاء
0: اي وقت عادي. لو الحين
1: ابغى اركب الطياره بس
0: اركب اخذ لفه وانزل ما عندي مانع. مستمعينا بخبركم عن بان هوم، اكبر تحطيم للاسعار في بان هوم وخصومات مذهله من 50% ل 90% حق اللي ما سافروا ومقيطين في البلاد. طبعا الخصومات على الاثاث والاكسسوارات، وتقدرون تشوفون العرض لانه لفتره محدوده تقريبا خلال فتره الصيف. تقدرون تتسوقون في الفروع او في من خلال الموقع الالكتروني، طبعا تخسرون فلوس اكثر بدون ما تحسون. موقعهم هو banhomestores.com. يلا جهزتي شنطتك؟ تعالي بدور ومنصور يسافرون كل يوم في برنامجهم. روحي قوليهم انا بكون مراسل بخبركم فعاليات البلاد هاي شو فيها. ساهر الليل في كندا، بس الحين بعد الليل عندهم مو بالنهار. حتى من البيت ما طلعنا. أم ناصر حتى من البيت ما طلعنا. هي أم ناصر خليني ساكتة في قلبي ما في القلب. أول أمس اليابان، الحمد لله على السلامة يا عبد الله. متى بنت تروح اليابان؟ أي مكان صح؟ أنا عرفت المكان. وعندنا أمطار في كندا. هي حتى نحن والله أمس شايف في أمطار في بعض المناطق. شو يعني عندكم شو؟ وين إحنا عندنا تمشون في الشوارع تشوفون النخيل وتشوفون يا الله الألوان، شيء الأحمر شيء الخلاص اللولو، شو نعمة الجميلة الواحد فيها الحمد لله. فاطمة الزعابي، يا فاطمة يا فطومة صباحك خير. وينك يا فاطمة؟ وينك قاعدة أدور فاتني موضوع ماذا

لو عاد معتذرا، هي طافت. ماذا لو عاد معتذرا؟ بتثقين فيه مرة ثانية ولا ولا ولا؟ يلا نروح لفاصل، وبعدها بنروح لفقرة تأملية جميلة، حكمة من حكم الزمان اللي يلا نروح الله.

زين، كان عندنا مسابقة اليوم ولا نسيتوا؟ كان عندنا مسابقة أول الصبح من وارنر براذرز بوظبي، ما كانت مسابقة، كانت اللي يعني ربح إن شاء الله للجميع. بس تكتبون وارنر براذرز بوظبي وترسلون اسمكم الثلاثي ورقم تليفونكم، ونحن نسوي لاكي درو ونقول مبروك. الجائزة راحت لليلى أحمد عبد الله. ليلى، كسبتي معانا 4 تذاكر لدخول وارنر براذرز أبوظبي. كونغراتيليشن، وباتش تلعبين كل الألعاب المريبة المخيفة. انزين، انت بتحين فاصل؟ لحظة، الأغنية أهداء للدنيا. نرتاح. في ناس ما تحب تسافر اصلا، في ناس ما تحب، ما ترتاح، السفر يوترها، فتحتاج قبل السفر تهيئ نفسيتها شهرين عشان قرار السفر. قررتوا سافرتوا، هو يكون طول الرحله متوتر، وصل يبقى يرتاح من الرحله اسبوع، بعدين يبى يستقر في المكان اللي هو فيه، عقب يبى يتحرك من المكان اللي هو فيه عشان يرد، بعد هاي لازم لها راحة ثانية، يرد يبى يرتاح بعد السفر، راحة بعد السفر. هذا لا سفر اللي مثل هذا، ما لا سفر، خلي قاعد في البيت. انزين، عندي ظرف أبيض، متى تحبين نروح لها ظرف أبيض؟ الحين بعد شوي بعد الفاصل، يلا فاصل صغير، طشونا ورادي لكم.

0: صيفك على كيف كيفك مع أحلى صباح على إمارات اف ام.
1: مستمعينا انتبهوا، أحيانا الكلمات تتغير لما تتغير المصالح. أحيانا مو بالحقيقة اللي تتغير، اللي يتغير هو لسان الإنسان. لما تكون في مودة فلسانة حاضر بأجمل الأسماء، وحين تتبدل القلوب تتبدل الكلمات. نقدر نتأمل في صورة يوسف عليه السلام وفي قصة سيدنا يوسف عليه السلام، أيضا الفكرة هذه بالتحديد في آية 63 من سورة يوسف، بما معناه يوم إخوانا قالوا لوالدهم فأرسل معنا أخانا، أخونا نسبوا لنفسهم أخونا، لكن يوم الوضع تغير وأخوهم اتهم بالسرقة، شو قالوا؟ إن ابنك أنت، قبل كان أخونا الحين صار ابنك أنت، كان أخ لكن لما وقعت التهمة قالوا ابنك، إن ابنك سرق، ما قالوا أخونا.

يعبر عن الذنب اللي هو سواه، الذنب اللي يفسر البلاء اللي هو فيه. كأننا نعرف لماذا يعطي الله سبحانه وتعالى ولماذا يمنع، وننسى أن الله سبحانه وتعالى لم يأتمن أحد على تفسير أقداره، صح ولا لا؟ فالبلاء ليس شهادة غضب، والنعمة ليست شهادة رضا. بينهم حكمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك خليني أقول لنفسي ولكم، أذكر نفسي وأذكركم رفقا ببعضنا، فنحن جميعا كلنا نعيش تحت ستر رب العالمين. ولو كشف الله عن عيوبنا هذه، حتى الأبسط عيب، لو كشف الله ستره عن عيوبنا للناس لانشغل كل واحد منا بنفسه قبل ما ينشغل بغيره. اللهم استرنا دائما يا رب العالمين بسترك الجميل فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. فكروا بهذه الحكمة، يوم نحب حد نتخير الكلام الجميل والمعاني اللي تمسه تكون قريبة، لكن يوم تتقلب القلوب نبدأ نحسب على كيفنا. فالحمد لله أن الله سبحانه وتعالى هو اللي بيده الأقدار.

0: يومك ممكن يكون عادي، الأهم تبدأ بمود عالي مع أحلى صباح.
1: إن شاء الله دائما تبدون يومكم بمود عالي وتختمون يومكم أيضا بمود عالي ومزاج رايق بإذن الله. مستمعينا، كنا وياكم من الساعة 7 لين حين 9:52 لين 9:00، يعني قولي 10. شكرا لكل من تابعنا ولكل من شاركنا، شكرا لمشاركاتكم القيمة. عبد الله ساهر الليل وفاطمة بعد شو خلي شو، شكرا جزيلا لكم ونشوفكم على خير. كنا وياكم في أحلى صباح، هذه أنا شمس السعدي ومن الإخراج كوثر أحمد، وهذا أحلى صباح. دمتم في أمان الله.
2: هذا البرنامج برعاية
3: بنك الإمارات دبي الوطني، بان هوم، الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

0: الساعة الآن 10 صباحاً في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.

0: صفي ذهنك وريح بالك واستمتع بأحلى الأغاني في إمارات FM. واستمتع بأحلى الأغاني في إمارات FM.
1: بحكي لك عن أيامي قبل ما نلتقي صدفة.
0: إمارات FM تسمع وكأنك ترى. في إمارات FM.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

تبغى تسمعنا في أي مكان وفي كل وقت؟ سهلة، دش على الستور من تلفونك وحمل أبليكيشن أبوظبي راديو وثبت على موجة إمارات FM.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات اف ام.
0: كليك.
1: أوكي.
3: قبل أن يبدأ المستقبل بخطواته الكبيرة، يمنح الوطن لأطفاله فرصة أن يخطوا أولى خطواتهم نحو المسؤولية. في دولة الإمارات لا ينتظر صوت الطفل حتى يكبر، بل يفسح له المجال منذ البدايات ليشارك في صناعة الغد. لهذا يفتح المجلس الأعلى للأمومة والطفولة باب الترشح لعضوية البرلمان الإماراتي للطفل في فصله التشريعي الثاني 2026-2028 خلال الفترة من 7 حتى 13 من سبتمبر، في دعوة تؤكد أن الأفكار الصادقة مهما كان عمر أصحابها قادرة على أن تصنع الأثر الحقيقي. البرلمان الإماراتي للطفل ليس محاكاة رمزية للعمل البرلماني، هي تجربة وطنية متكاملة تعد جيلا يعرف كيف يتحاور وكيف يصغر.

وكيف يحول الرأي إلى مبادرة. يضم البرلمان 40 عضواً يمثلون جميع إمارات الدولة مناصفة بين الذكور والإناث، إلى جانب أعضاء من أصحاب الهمم، في صورة تعبر عن قيم الشمول والمشاركة التي تنتهجها دولة الإمارات. تمتد العضوية لعامين كاملين، فيما تعقد الجلسات في مقر المجلس الوطني الاتحادي عبر 5 لجان متخصصة. باب الترشح مفتوح للأطفال الإماراتيين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 وحتى 16، ممن يمتلكون شغف المبادرة والقدرة على التعبير عبر استكمال الوثائق المطلوبة وإرسال فيديو لا يتجاوز 60 ثانية يجيبون فيه عن سؤال بسيط في كلماته كبير في معناه: لماذا أريد أن أمثل أطفال الوطن؟ لأن الأوطان التي تستمع إلى أطفالها وتعتني بهم هي الأوطان التي تستبق المستقبل. وفي دولة الإمارات تبدأ رحلة القيادة أحياناً من دقيقة واحدة، ومن فكرة صادقة، ومن طفل آمن بأن صوته يستحق أن يسمع.

تحب التغيير؟ تدور على الجديد؟ وصلت إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: الحرارة 40 ولا 50؟ هذا صيفنا ومتعودين. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

قد تبدو لك للوهلة الأولى مجرد عذوق رطب تتدلى من أعلى النخيل، لكن ماذا لو فكرت فيها بشكل آخر وأدركت بأن مثل هذه الثمار وهذه النخيل كانت يوما سببا في استدامة الحياة، وأن شجرة واحدة أو نخلة واحدة بالأصح استطاعت أن تستمر على هذه الأرض ومع إنسان هذه الأرض. في العين لا تبدأ الحكاية من المهرجان ولا من الرطب، بل من الواحات، من الماء الذي شق طريقه بهدوء عبر نظام الأفلاج، ومن النخيل التي وقفت لسنوات وسنوات تحرس المكان وتمنح الإنسان في هذه البقعة من الأرض الغذاء والظل، حتى أصبحت جزءا من هوية هذه المدينة وسببا في إدراج واحات العين على قائمة التراث العالمي. واليوم ومع إعلان هيئة أبوظبي للتراث عن إطلاق الدورة الأولى من مهرجان العين للرطب تزامنا مع موسم الرطب في الصيف، لم يكن الأمر مجرد فعالية موسمية، بل هو إعادة لرواية قديمة في زمن معاصر. من 25 وحتى 31 من يوليو الجاري وفي الصاروي بارك تبدأ أحداث المهرجان لاستقبال ذاكرة كاملة تعود لتحكى من جديد. ولكن يا ترى ما الذي يجعل مهرجان للرطب يستدعي الانتباه؟ الإجابة بسيطة، دولة الإمارات لا تحتفي بالنخيل فحسب أو بالرطب في موسمه، وإنما بما تعنيه هذه الزراعة. النخلة هنا لم تكن مجرد محصول زراعي، كانت البيت والغذاء وأداة العمل وعنوانا لعلاقة الإنسان بالأرض، ولهذا يأتي المهرجان لاستمرارية هذه العلاقة

المتفردة، لا بالحنين إليها، وإنما بتجديدها وتطويرها والعناية بها. يتجلى هذا في 19 مسابقة و245 جائزة تتجاوز قيمتها 5 ملايين درهم، 6 مسابقات للرطب و3 للنخيل و6 مسابقات للفواكه الصيفية، إلى جانب مسابقات تحمل أسماء تبدو بسيطة لكنها تختصر ثقافة المجتمع بأكمله، كأجمل مخرافة رطب وأكبر عذج وغيرها الكثير. في هذا المهرجان لا يتنافس المزارعون على جودة الإنتاج، بل تتنافس الذاكرة أيضاً والثقافة، ذاكرة الحرف اليدوية والحكايات وطرق العناية بالنخيل، وكل ما كاد الزمن أن يطويه، لأن التراث الحقيقي ليس ما نحتفظ به، بل ما نبقيه حياً بين الناس ومن جيل إلى جيل.

0: الساعة الآن 11 صباحا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: منصور منصور بسرعة وينك؟
3: ها ها خير، شو مستوي؟
2: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
3: انا وصلت عند الجيت، بس جوازي وينه؟
2: شو يعني وين الجواز؟
3: ادري كان عندي وبس ما اعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
2: لا والله، شو يعني كان عندك؟
3: خلاص هذا لقيته
2: الحمد لله. يلا بسرعة، اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
3: ليش وين بنصير؟
2: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات اف ام.
4: من الاثنين لين الخميس
2: إمارات اف ام،
4: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
2: ضاع.
4: والجواز؟
2: ضاع.
4: والشنطة؟
2: ضاع.
4: عيل يلا قبل لا نضيع نحن، وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

النصيحة يومية من هومز آر أس، أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق الصنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: صيفنا حار بس أكيد مميز، ومع أهلنا صيفنا أكيد أحلى.
1: الساعة الآن 12:00 ظهراً في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
1: قبل أن يبدأ المستقبل بخطواته الكبيرة، يمنح الوطن لأطفاله فرصة أن يخطوا أولى خطواتهم نحو المسؤولية. في دولة الإمارات لا ينتظر صوت الطفل حتى يكبر، بل يفسح له المجال منذ البدايات ليشارك في صناعة الغد. لهذا يفتح المجلس الأعلى للأمومة والطفولة باب الترشح لعضوية البرلمان الإماراتي للطفل في فصله التشريعي الثاني 2026-2028 خلال الفترة من 7 وحتى 13 من سبتمبر، في دعوة تؤكد أن الأفكار الصادقة مهما كان عمر أصحابها قادرة على أن تصنع الأثر الحقيقي. البرلمان الإماراتي للطفل ليس محاكاة رمزية للعمل البرلماني، هي تجربة وطنية متكاملة تعد جيلاً يعرف كيف يتحاور وكيف يصغي وكيف يحول الرأي إلى مبادرة. يضم البرلمان 40 عضواً يمثلون جميع إمارات الدولة مناصفة بين الذكور والإناث، إلى جانب أعضاء من أصحاب الهمم في صورة تعبر عن قيم الشمول والمشاركة التي تنتهجها دولة الإمارات. تمتد العضوية لعامين كاملين، فيما تعقد الجلسات في مقر المجلس الوطني الاتحادي عبر 5 لجان متخصصة. باب الترشح مفتوح للأطفال الإماراتيين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 وحتى 16، ممن يمتلكون شغف المبادرة والقدرة على التعبير عبر استكمال الوثائق المطلوبة وإرسال فيديو لا يتجاوز 60 ثانية يجيبون فيه عن سؤال بسيط في كلماته كبير في معناه: لماذا أريد أن أمثل أطفال الوطن؟ لأن الأوطان التي تستمع إلى أطفالها وتعتني بهم هي الأوطان التي تستبق المستقبل. وفي دولة الإمارات تبدأ رحلة القيادة أحياناً من دقيقة واحدة ومن فكرة صادقة ومن طفل آمن بأن صوته يستحق أن يسمع.

حبنا لكم يوم بعد يوم يكبر، عشنا معاكم هالسنين والوعد باللي سركم وأكثر. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص هذا لقيته.
0: الحمد لله. يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بسير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM.
2: من الاثنين لين الخميس
0: إمارات FM.
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.
3: حالة الطقس.

0: في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 41-31، دبي 41-31، الشارجة 42-31، عجمان 42-31، أم القيوين 43-30، رأس الخيمة 43-31، الفجيرة 34-32.
2: سافر مباشرة من أبوظبي إلى وجهات مذهلة، اكتشف طرابزون، الماتي، باكو، تبليسي وغيرها الكثير. احجز الآن على airarabia.com.

قد تبدو لك للوهلة الأولى مجرد عذوق رطب تتدلى من أعلى النخيل، لكن ماذا لو فكرت فيها بشكل آخر وأدركت بأن مثل هذه الثمار وهذه النخيل كانت يوما سببا في استدامة الحياة، وأن شجرة واحدة أو نخلة واحدة بالأصح استطاعت أن تستمر على هذه الأرض ومع إنسان هذه الأرض. في العين لا تبدأ الحكاية من المهرجان ولا من الرطب، بل من الواحات، من الماء الذي شق طريقه بهدوء عبر نظام الأفلاج، ومن النخيل التي وقفت لسنوات وسنوات تحرس المكان وتمنح الإنسان في هذه البقعة من الأرض الغذاء والظل، حتى أصبحت جزءا من هوية هذه المدينة وسببا في إدراج واحات العين على قائمة التراث العالمي. واليوم ومع إعلان هيئة أبوظبي للتراث عن إطلاق الدورة الأولى من مهرجان العين للرطب تزامنا مع موسم الرطب في الصيف، لم يكن الأمر مجرد فعالية موسمية، بل هو إعادة لرواية قديمة في زمن معاصر. من 25 وحتى 31 من يوليو الجاري وفي الصاروي بارك تبدأ أحداث المهرجان لاستقبال ذاكرة كاملة تعود لتحكى من جديد. ولكن يا ترى ما الذي يجعل مهرجان للرطب يستدعي الانتباه؟ الإجابة بسيطة، دولة الإمارات لا تحتفي بالنخيل فحسب أو بالرطب في موسمه، وإنما بما تعنيه هذه الزراعة. النخلة هنا لم تكن مجرد محصول زراعي، كانت البيت والغذاء وأداة العمل وعنوانا لعلاقة الإنسان بالأرض، ولهذا يأتي المهرجان لاستمرارية هذه العلاقة المتفردة، لا بالحنين إليها وإنما بتجديدها وتطويرها والعناية بها. يتجلى هذا في 19 مسابقة و245 جائزة تتجاوز قيمتها 5 ملايين درهم، 6 مسابقات للرطب و3 للنخيل و6 مسابقات للفواكه الصيفية، إلى جانب مسابقات تحمل أسماء تبدو بسيطة لكنها تختصر ثقافة المجتمع بأكمله، كأجمل مخرافة رطب وأكبر عذج وغيرها الكثير. في هذا المهرجان لا يتنافس المزارعون على جودة الإنتاج، بل تتنافس الذاكرة

أيضا والثقافة، ذاكرة الحرف اليدوية والحكايات وطرق العناية بالنخيل، وكل ما كاد الزمن أن يطويه، لأن التراث الحقيقي ليس ما نحتفظ به بل ما نبقيه حيا بين الناس ومن جيل إلى جيل.

حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.

0: هالأغنية، تخيلتها بلحن غير لحنها؟
1: يا مكثرة في فؤادي.
0: جرب

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: الساعة الآن الواحدة ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة عن تسجيل شركة سيلفورس الدولية التابعة لمجموعة راج، والتي تتخذ من دبي مقرا رئيسيا لها كأول شركة عائلية مملوكة لعائلة هندية، يتم قيدها في السجل الموحد للشركات العائلية. أبلغت وزارة المالية كلا من مجموعة الإمارات للاتصالات E&, وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة دو، بتمديد فترة العمل بالنظام الحالي لاحتساب رسوم حق الامتياز الاتحادي وقانون ضريبة الشركات لمدة 3 سنوات، بحيث لا يقل إجمالي المبلغ السنوي المستحق السداد عن 7,500,000,000 درهم. أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي عن جدول موسع لتقويم دبي لقطاع التجزئة للأعوام 2026 و2027، يتضمن إطلاق مهرجان متخصص للإلكترونيات لمدة 10 أيام خلال إبريل 2027. تراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية اليوم تحت ضغط ارتفاع الدولار، وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 17% إلى 4,044.81 دولار للأوقية. أعلنت جونسون أن جونسون أنها ستدفع 5,500,000,000 دولار لتسوية 10,000 من الدعاوى القضائية التي تزعم أن بودرة الأطفال ومنتجات التلك الأخرى التي تنتجها تسبب سرطان المبيض، وذلك في إطار تسوية تاريخية تهدف إلى إغلاق فصل من الدعاوى القضائية المثيرة للجدل التي لاحقت الشركة لسنوات. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
3: أنا مسافر هالشهر وكل مرة أتوتر من أسعار الصرف لما أستخدم بطاقتي خارج الدولة.
4: عليك ببطاقة E&Money.
3: كيف يعني؟
4: تعطيك أفضل أسعار الصرف، تقدر تشحنها قبل الصفر بالدرهم الإماراتي وتستخدمها في الخارج بعملات مختلفة.
3: صدق؟ هذا بيخلي السفر أسهل وايد.
4: بالضبط، وهي بعد أأمن بكثير من أنك تشيل كاش وياك.
3: ممتاز،
4: سافر بذكاء مع بطاقة E&Money واستمتع بأفضل أسعار الصرف وين ما سافرت. أمورك طيبة مع E&Money. تطبق شروط والأحكام.

0: يا هلا يا مرحبا يا مسهلا يا هلا باستاذة بدور.
1: شنطك سكرتهم ولا لا؟
0: لا حول ولا قوة الا بالله.
1: ليش هالاكياس ما حطيتها في هذاك الصندوق؟
0: والله حطيت كل شيء في الصناديق وحطيت في الشنط، لكن الجوازات عندك مو بعندي.
1: تدري ان جوازك ضايع بس الجواز الثاني موجود؟
0: عفوا
1: هذه فلوس. صرفت انت فلوس ولا ما صرفت؟
0: صرفت.
1: صرفت.
0: بس لحظة،
1: ها قولي
0: كيف جوازي ضايع؟
1: ما ادري اتصرف.
0: لا لا لا لا لا بدور
1: لحظة، لقيته
0: الحمد لله.
1: اي لقيته معايا انا، مش حتقدر تغمض عيني.
0: لحظة يا استاذة بدور.
1: يا روتان.
0: حلو. يا لحظة، جوازي أهم شيء، تبغى تسافري من دوني؟
1: لا بلا، أنا أقدر أسافر بدونك. لا تجرب.
0: لا لا لا
1: لا حب جرب. لا لا.
0: بس توي أخو عصبي ترى. قاعد في بيتك.
1: اليوم بوديك مكان بعيد بعيد بعيد
0: بعيد،
1: أبعد من البعيد نفسه.
0: احلفي.
1: أوه بتهلك من كثر بعيد يعني. الله يعينك على الطيارة. شو بسوي فيك؟
0: أنا الله يعين الموظفين اللي في الطيارة، المضيفين.
1: أوه اليوم الجرس تحت رحمتي، يا ويلهم يا سوالينهم.
0: على فكرة،
1: ها تقول لي
0: جلعت الجرس.
1: صدق؟ أنت تعبت في وايرات الطيارة تبين نطير عليها؟ وصلنا هالمرحلة؟
0: يا بدور السفرة طويلة والموضوع موضوع يعني، المضيفة تبغي ترتاح شوي.
1: أنا بعد أبغي أرتاح.
0: لا أنت مرتاحة أصلا. أي
1: أبغي الراحة التامة اللي لا تؤثر على مشاعري وأحاسيسي.
0: لا لا لا بدور، شوفي بقول لك شغلة، اللي أوله شرط آخره نور.
1: نور.
0: أنت الحين ما بتركبين الطيارة وتقولين السفرة طويلة ورحلة طويلة.
1: هي
0: أنا جايبلك حبة منوم.
1: أوكي.
0: تاخذين هالحبة هذه وتعيني من الله خير.
1: انت تباني ارقد؟ كان الاكل اللي انا باكله على الطياره من حلالك؟ ها
0: يا بنت الحلال، مو مساله من حلال، والله العظيم من يبون هذا تشيكن اور بيف بوعي.
1: لو سمحت انا من الحين اقول لك، كان عندي اميال بسبب مشتريات انا شريتها، وانا اخذت فيرست كلاس.
0: ايه يعني انا وين حاطتني في الدين؟
1: انت ايكونومي.
0: ليش؟
1: لان انا اخذت ميالك بعد عشان ازيد، عشان ما ادفع فرقيه.
0: حرام عليك يا بنت الحلال.
1: انزين، فانا ما في بيف اور تشيكن ولا تشيكن اور بيف، انا ابوي شرمب رايح، كافيار راجع، الناس مقامات.
0: لحظه يا مقامات. لحظه يا مقام الصبا.
1: الناس ليفل وانا ليفل. أنا الحين أروح كل يوم أشخط الفيزا ويجمع لي أميال، ذيك الأميال الطيبة على الطيران الطيب، وانت جالس في البيت وحتى فيزتك ما تستخدمها، كلها تبغى تستخدم أميالي. لن وكلا وفلا.
0: هاي بدايتها قبل أن تناقر.
1: لا أبوي أنا كان بعيد، تعرف كم ساعة؟
0: حالي من حالك
1: 24 ساعة أبوي، ما دي 23 ساعة.
0: حتى لو 24 ساعة ليش تفريني أنا في المطبخ؟
1: شي صبرني. لا أبوي عشان ما تقعد تقول لي لا تدقي لها جرس، أنت مناشبني على الجرس.
0: أنا عشان بس راحتهم يعني،
1: عشان برستيجك 24 ساعة السفرة. هي بيقولوا لك شو جايب وحدة مو بشايفة خير، عرف الحركات.
0: لا عاد مو بلهالدرجة يعني، صح أني أنا يعني رابعت الكابتن شوي، بس لكن مو بلين هناك. قلت له ترى عندي واحدة مزعجة.
1: قلت يعني.
0: لا قلت له هو لأنك كونه صديقي.
1: يعني أنت ماخذ راحتك، خل عيل الطيار ومساعد الطيار والكرو يعطونك أميال.
0: أصبري، أبو فهد قال لي جبت لك تذكرة وبسافر وياك. خلاص.
1: أوكي.
0: لا لا لا لا خلاص غيرت.
1: لا لا لا خلاص.
0: يا بدور استهدي.
1: لا لا.
0: عشان خاطري آخر مرة.
1: تلينك تلينك. بوديك مكان وايد حلو.
0: زين راح يغيري الكرسي أول شيء.
1: يلا تستاهل.
0: كفو.
1: الكابن اللي فيها سرير.
0: منو؟
1: عشان تنشكح.
0: إي والله 24 ساعة سفر.
1: أيوة.
0: إيه.
1: مرفوق حياك الله، والله هذه الساعة المباركة. إذا ذهبوا نفسكم اليوم بنروح مكان ولا في الخيال.
0: هذا على فكرة المكان عشنا فيه تقريبا من فترة قريب الشهر.
1: وين عشت فيه؟
0: يعني من خلال تي في.
1: صدق؟
0: ايه.
1: شو سويت؟
0: لا نشوف.
1: تشوف شو؟
0: المكان هذا.
1: اوكي.
0: من خلال التي في.
1: اوكي شو؟ إيه؟ يلا قول قول.
0: إيه كان كاس العالم هناك.
1: عدالة.
0: مو عدالة. هو إيه؟ مستضيف. المباراة الافتتاحية فيه.
1: أيوة أيوة بس يعني التكملة وين؟
0: خلي التكملة ثلاث دول هم.
1: عرفتوا الحين وين؟
0: هي بس الافتتاح كان في الدولة اللي رايحين لها.
1: يلا قول لهم يستاهلون يستاهلون.
0: والله؟
1: قول.
0: أول شيء نرحب فيهم.
1: هلا.
0: ونسلم عليهم.
1: هلا.
0: فردن فردن اسمن اسمن نكنيمن نكنيمن اللي موجودين هني في التيك توك.
1: زوجا
0: واللي
1: يسمعونا
0: واللي يتابعونا.
1: لحظة حين عبد الله وين بدور كفو المذيعة بعدين فجأة داش عرض وكاتب لي ميسي أفضل لاعب شو أسوي فيك؟
0: ما أدري والله عبد الله ما
1: عبد الله إكس أنت الموضوع. مع السلامة.
0: لا لا فرصة طيبة. عبد الله استهدي بالله خليك معاي.
1: لا خليك في تاير الطيارة ما راح تسافر.
0: يستاهل يستاهل عبد الله.
1: يستاهل التاير قال لي ميسي أحسن واحد.
0: إنزين ترى ما ينا طاري اللعيبة نحن.
1: إيه وبعدين أصلاً الدولة اللي نحن ساري لها ميسي ما يخصها فيها.
0: صح.
1: إيه يعني لو سمحت يعني. لا تخليني ما أعطيك جواكامولي.
0: لحظة هذا شو بعد؟
1: جواكامولي اللي تسوي فيه ديبينج اللي هو الأفوكادو.
0: يلا
1: سماشت. كيف ما تعرفه؟ أكلتهم الشهيرة.
0: أنا اللي أعرفه هذا أوليفيرا.
1: أوليفيرا؟ في كل مكان أوليفيرا.
0: لا لا بس هم مشهورين أكثر.
1: إيه هم عندهم خصوصا الصحراء.
0: إيه.
1: ها وين عرفتوا؟
0: أنا ما أشوف الأفلام مالهم والمسلسلات مال كابوي إلا حصل أوليفيرا موجود.
1: تلينج تلينج تلينج يعني هاي العربانة. إيه. إنزين السؤال. I'll watch it from كازاخستان. حيا الله أهل كازاخستان.
0: يا مرحبا.
1: قولها ويلكم. أول أمس يوم راحت اليابان عقب صار عندها قصة مع الشيف. آه يعني متابع أنت ها؟
0: بس اليوم لا اليوم.
1: بس أنا ما صرت هاي الدولة الحين ما عندي قصة.
0: اليوم بغرقها فلفل.
1: اليوم التشيلي تشيلي.
0: إيه فلفل.
1: بعدين عبد الله منطقيا يعني أحب أقول لك هو الشيف هو اللي ناشبني في اليابان أنا ما قلت له شيء
0: أبدا
1: إلا أكل الطريقة اللي هو يبغيها لا
0: أبدا
1: Have a nice day والله من كازاخستان حياك الله
0: يا هلا ومرحبا والله
1: اليوم بنروح المكسيك
0: يا سلام
1: مكسيكو
0: إي والله
1: فإذا سألت أي شخص عن المكسيك راح يقول لك تاكو
0: أيوة
1: سومبريرو
0: حلو
1: مرياتشي
0: أنزين ترجمي لي
1: الأشياء اللي معروفين فيها بنتكلم عنها وايد
0: أوكي.
1: لكن اليوم راح نزور المكسيك اللي الناس وايد ما يعرفون تفاصيلها بلد راح ندخل فيه في شواطئ مخفية داخل الجبال عمرك شفت جبال داخلها شواطئ؟
0: لا
1: عمرك شفت جزيرة كلها دمى؟
0: لا
1: كهوف مائية قبيلة تقدر تركض آلاف الكيلومترات
0: أوف.
1: يعني يربعون وراك من الآخر
0: آلاف تقولين
1: آلاف يعني يركض ولا يوقف
0: أنا حدي 200 متر
1: إيه
0: وإذا كملتم بعد
1: 100 متر وأنا أكفلك إيه. وفراشات تقدر تقطع قارة كاملة عشان توصل لغابة فراشاتهم
0: السلام
1: والمهم إنه وين تبعد وكم تبعد وش كثر يبيلنا وشو بنعبر المكسيك في جنوب أمريكا الشمالية
0: بعيدة
1: شو ما ببعيد أول
0: بس على فكرة
1: قل لي
0: يعني نحن بنقضي وقتنا أكثر في الطيارة
1: في الطيارة عم بدقك سوالف و... وأشياء وأسئلة مالها أول ولا تالي بس لحظة
0: ها لا حول بدينا
1: اكسيوز مي جوس
0: هاتولها أبوي العصير كل اللي في الطيارة
1: أيوة لازم جوس عشان ريجي لا ينشف وانا كانها ما يت
0: يت يت والله يت
1: لا لا ما بغي هاي ابغى واحدة ثانية
0: مو على كيفك تنقينهم مشهورين وراك بعد مسافرين نفس مدتك
1: خلاص جوس شرمب كافيار لنحن

0: قاعدين فيرست كلاس فلازم تكشف.
1: مو مع بعض
0: كله كله شي كله عشان خاف يخلص. لا ما بيقول لك خلص شو اسوي انا
1: بياخذوه من ترى شفتي الغيمه هذيك فيها سوبر ماركت.
0: احنا الحين بنمر على المحيط الهادي
1: حلو
0: وعلى خليج المكسيك والبحر الكاريبي.
1: يا سلام
0: فيها 130 مليون نسمة. عشان نسافر لها اصلا
1: ايه
0: ما في رحلات مباشرة للأسف. تشي احنا بننزل ترانزيت منصور
1: اجباري. ما في طيارة تشي بطيء.
0: ما في. يا تروح اسطنبول وعقبها يا مدريد وعقبها يا باريس وعقبها يا مستردام او فرانكفورت.
1: على الاقل تعبي بترول الطيارة.
0: تعبي بترول ويغيروا لنا طقم الاكل لان كل شوي بطلب.
1: انت هذا همك
0: ديوت فري بليز.
1: لا اله الا الله.
0: بعد دافعين فلوس خلنا نستمتع.
1: هاي اللي طيرت فلوس السفره كلها في الطياره.
0: لا تنسى تاخذ الشنطه اللي يعطونك اياها سيفونير مال براندات شي عطورات واشياء فرش كلها خذها وياك
1: معاهم.
0: هي شو تاخذها انت دافع فلوسها؟
1: لحظه مو دافع.
0: انا متاكده ان كل اللوادم اللي يسافرون على الفيرست كلاس ياخذون كل الاغراض اللي في الطياره في الكابن مالهم.
1: انزين بس لكن بدور
0: قول
1: يقولون هذا مو شايفين خير.
0: ما يخالف بفلوسنا
1: والله عادي.
0: ابويا بيرد يشوفك مره ثانيه؟ ما بيرد يشوفك مره ثانيه.
1: هات هات هات
0: ها
1: خشي البطانيه.
0: اوكي على فكره حتى البجامه اللي يعطونك اياها شيلها
1: بعد.
0: والله بجامتهم حلوه قطنها زين.
1: منزل من المطار بجامه.
0: طبعا انا قاعد اقول هالحقائق اللي كل الناس اللي ضحكوا وهم يسوونها نفسنا في نظامنا.
1: يعني تقصدين ام خالد؟
0: كلهم كلهم كلهم وعبد الله واي ار ام انزين كلهم من اميالك. هي كلهم من اميالك. تسلم الله يحفظك. بس هذا مو معناته ان انا بنسالك انك قلت مسيح احسن واحد.
1: تعرف شو بسوي؟ اول ما انزل كابتن فتشوها.
0: زين عادي من حقك تاخذ الاغراض. لا تحاول. انتم من الناس اللي تاخذون ولا ما تاخذون؟ لا صراحه
1: حتى قلاصاتكم شالتنها.
0: لا ما شلت القلاص. خذيت هذا الديسبوزبل.
1: قلاصات العصير ما ترده تاخذهم.
0: اقول لك انا حتى غرشه الماء يشلها صح
1: بعد. اي غرشه ماء زين.
0: دافع فلوس ترانزيت. تعبانه كم ترانزيت انا تدري
1: طول من الرحله راقده
0: من 18 لين 24 ساعه. اي راقده وانا كل دقيقه دق لها.
1: استغفر الله.
0: ايوه لازم تحل الجيمه وتروح. نبغي لحظه شويه اكسكيوز مي نبغي صوره مع الطيار عشان تتذكر انك سافرت.
1: الطيار هذا مو معلم.
0: ما يخالف ما يعتبر معلم الطيارة.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: كل شيء الود ودي أصور حتى مع تاير الطيارة لين نوصل.
1: ما أقول لك لا.
0: فذهبوا.
1: إذا طحتي لا تقولي لي مصور. لا
0: لا لا على ما وصلت تلقى شعري واقف بس يبي الاستشوار.
1: شعرك بيستوي مظلة.
0: عموما اليوم وين بنروح؟ اليوم بنروح المكسيك. هذه الدولة العظيمة اللي فيها أشياء رهيبة ومختلفة وأعتقد في ناس وايد يتمنون أن يزورونها بس صح. ما يعرفون فيها أمان ما فيها أمان شيء مخيف شيء حلو.
1: لا لا لا كل اللي راحوا
0: راح والكل استمتع والدولة فيها أمان مثلها حالها حال كل الدول.
1: فعلا.
0: دير بالك ما تاخذ كل فلوسك تضبط أمورك تعيش أجواء جميلة. أهم شيء أنك أنت ما تلفت الانتباه والحلو فوق هذا كله أنك أنت تعيش اللحظات الحلوة مع الناس اللي تحبونها.
1: يا سلام عليك.
0: السؤال منصور
1: قولي
0: كيف أنت في الطيارة من اللي تاخذ الأغراض ولا لا؟ أقول الصدق عاد
1: والله ما أخذهم.
0: ما تأخذهم؟
1: لا.
0: زين بفلوسك
1: كيف أنت الحلال اللي عندي شايلهم أكثر من الأغراض.
0: أوكي أنتوا شو تسوون؟
1: حمل نفسي.
0: أي تقول لك جبرني الشوق لا تلبس ساعة. أوكي تمام يلا كل واحد ينصح الثاني.
1: ليش ما ألبس ساعة؟
0: يعني إن في
1: أنا تلبس
0: ساعة غالية فلا تلبسها.
1: يعني الساعات الغالية
0: هي لا تلبسها.
1: هذا المال 20 ربية
0: مثلا. خلونا ناخذ هذا الفاصل ونرجع نتواصل وياكم.
2: تحطيم الأسعار ببان هوم تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
3: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والإيمي الحقيقي بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.

هاي الأغنية من كلمات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد. وعلى فكرة شاعر قادم بقوة إن شاء الله في الساحة الغنائية.

0: شاء الله عجبتكم.
1: الصيف موسم السفر، ومع الفريج نسافر لدول العالم ونتعرف على ثقافاتها وعاداتها وأشهر معالمها. الفريج

0: أليخاندرو.
1: ماذا بك يا ماريا؟
0: لا، هاي الترجمة الفورية ما يخصها، لازم نتكلم مكسيكو.
1: ها،
0: أنت الحين في المكسيك.
1: يا سلام، بس صدقين
0: قول،
1: أنا وايد تعيبني موسيقتهم.
0: كل شيء فيهم
1: الجيتار هذا
0: yeah.
1: أوه، نجد هذا ذكرتي المسلسل المكسيكي قبل، ماريا مرسيدس، من أجلكم أعمل.
0: حافظ الأغنية. يا زين هالشعب ويا زين هالبلد، تدري إن من أجمل بلدان، لأن عندهم الفن والرقص وال خلنا نقول الحياة هذه الجميلة اللي هم فيها عبارة عن فرحة تير فرحة.
1: والله شوفي، بالعكس، لا هذا مال المكيف.
0: أوكي،
1: إنزين
0: مال المكيف لاحقنا لها. أوكي،
1: يا يقيس الحرارة. أولاً برد على الموضوع هذا مالك، بس قبل تدرين أن أبطال مسلسل ماريا مرسيدس التقوا في دبي بعد غياب ما يقارب أكثر من 25-30 سنة؟
0: صد؟
1: أي والله
0: ما كنت أعرف المعلومة.
1: إيه، فكانوا مطلعينهم في خبر هني، هذه الأبطال اللي هم أبطال المسلسل،
0: ثريا وماريا. ثريا اللي كانت كلها ناحسها،
1: ما أدري عاد تفاصيل المسلسل ما شفته.
0: يا ربي، وكنت 900 حلقة.
1: أي
0: أوه، بس قصصهم جميلة، يعني دائما في النهاية الحب يفوز.
1: عفوا،
0: عندهم في القصة
1: أي لازم
0: هي.
1: الخير دائما ينتصر على الشر.
0: صح. في شيء ما يعرفونه وايد ناس.
1: شو هو؟
0: رغم أن الناس يتخيلون المكسيك بلد وايد حار، ومتعودين حتى بالأفلام تلقاهم يهفون وإنهما في صحراء وحر ومن هالكلام.
1: لا، مو هذاك الحر،
0: لكن في المكسيك في جبال متروسة ثلج، وفي براكين نشطة على الآخر، وفي صحاري، وفي غابات استوائية، وفي شواطئ كاريبية، وفي كهوف مائية. يعني طب وتخير الشين حوالينا والزين عندنا.
1: الله يستر عيل، رحلتنا اليوم بتكون صعبة شوية.
0: الله يعينك على ركبتك.
1: اي والله،
0: انا اقول ركب هالسبورت مال ركبه،
1: عندهم خيول.
0: ما بخلي يركب خيل، بخليه يركب مع الخيل.
1: ليش؟
0: عشان تسابق الخيل، سابق الريح.
1: لا لا، ما في سباق قدره نحن.
0: ليش؟
1: خيل ولابس هذه القبعة مال كابوي، انزين، ونظارات شمسيه
0: يا حافظ.
1: شفتي هذا الشوز اللي أيوة، معاها التاير
0: اللي سرقناه من الطيارة؟
1: لا لا لا، هذاك مالهم غير، اللي مع التاير.
0: انزين
1: انزين، وحبل.
0: حبل حبل نعم. ليش؟ بتصيد الثيران اللي موجودة في الصحراء؟
1: قولي انك ما بتوديني بعد هاللعبة هذه.
0: منصور هاري، اخاف شو يسمونه الحبل يصيدك انت. ما شو اسوي، كيف افتشك الحين؟
1: انا بكون الصياد.
0: انت الصياد والفريسة
1: موجودة.
0: اوكي،
1: بيهدونها في الحلبة واشتغل عليها.
0: انت
1: هولي
0: هولي وصلت هالمرحلة، رحنا فيها الله يعينك. شوف منصور، انا اقول لو انت بس تقرر تهدى شوي علشان ما تصير اصابات، وانا اكون مرتاحة صراحة.
1: احنا رايحين نستمتع
0: منصور، ما علي تستمتع، بس لا تسوي الأشياء اللي يسوونها، لأنهم عندهم لياقة. إحنا جايين كسولين مرهم كله ياسين تحت الكنديشن.
1: إيه صح، ترى قلتي لي بداية الحلقة أن هذا اللي يركضون ما أدري 3000 كيلو.
0: هي دير بالك، يزيغون.
1: إيه 1000 كيلو.
0: نحن مرهم نسوي شراتهم، نحن طالع قصتك.
1: في يسمونه شيء اسمه تيست درايف.
0: تيست درايف هذا حصان، هذا مو بوغاتي اللي بتركب، فالوضع وايد صعب. أنت ما تضمن تتشنقل ريلك فوق راسك تحت.
1: أكيد يعني هالرياضة بيعلمونا عليها،
0: وانت تتريى لين ما تتعلم. منصور استهدي بالله، حافظ على ركبك ولياقتك، وراك 5 براكين و26 كهف بوديك. اصبر انت، وجزر جزر حين انت بتصير قبقوب، اصبر انت بس.
1: ليش؟
0: بوديك من يزيرة ليزيرة، ما بخلي يزيرة تعتب عليك.
1: انزين مو مشكلة،
0: مكسرة مياديفة مو بمكسرة مياديفة،
1: انا وياك لآخر المشوار.
0: حلو حلو. اول جزر احنا بنزورها هي جزيرة ماريتاس.
1: ماريتاس،
0: ايوة.
1: يا سلام،
0: يا زين هالجزيرة،
1: شوفيها عاد. آه
0: هي
1: شوفي أمبرلتي
0: هي شوف وجوسي. حطت لك موسيقتنا مال البحر عشان تتخيل ان انت خليجي مكسيكي.
1: لا هو يا مال ما ابغيها انا
0: عشان خليجي مكسيكي
1: ما يصير.
0: ليش
1: مكسيك؟
0: انزين خلاص اوكي ولا تزعل حقك علي يعني. يعني انا الحين غلطانه ها؟
1: مو غلطانه
0: خلاص خلاص انا غلطانه اوكي يلا ها
1: ابا اعيش اللحظه
0: ها. دراجات جيت سكي هاي هاي هاي خلاص اوكي ارتاح انت الحين
1: استجمام
0: هي انت الحين في زيره
1: شمس حارقه
0: اه جيت سكي الحين بينقلب شوف روح اجر ابوي
1: ينقلب هناك في البحر انا بعدني في الشاطئ
0: لا ما عليه بس لا تسوي شراته يوم الحين باجر لك انا كله من فلوس الورث
1: إيه؟ عارفين اني انا بطل في لعبه الدراجات
0: انا من تقول لي انا بطل اعرف انك بتكرفس بس اوكي الجزر اللي فعلا تستحق انك انت تروح وتستانس فيها مثل الناس هذولا هي جزيره ماريتاس هي واحده من اغرب شواطئ العالم إيه؟ الشاطئ مخفي ما حد يعرف ليش والجزيره يسمونها جزيره كوزوميل هذه جنة حق الغواصين
1: يا سلام
0: الماي شفاف والشعاب المرجانية تشوفها وتعتبر الأجمل في العالم
1: الله
0: وفي بعد جزيرة ثالثة هي اسمها هول بوكس
1: كول بوكس
0: هول بوكس هول بوكس هذه ما فيها سيارات تتمشى فيها من خلال عربات الجولف والدراجات اللي تسمعها
1: يعني منتجع
0: اي منتجع وفي موسم معين تقدر تسبح مع أكبر سمكة في العالم اللي هي قرش الحوت
1: الله لا قال
0: ليش؟
1: قرر يبلع
0: لا ما يبلع شبعان
1: كم شبعان وش يضمني؟
0: أنا متقدم تغدي الريال قبل لا يطلعونا برا
1: أنا سامع بطنة
0: أخذ مني سوق غرق غرق غرق
1: ياكلني لا
0: إنزين المغامرة الأولى
1: حلو.
0: والمغامرة الجميلة راح نروح معاكم للبحر الجميل الشاطئ اللي ما يشوفه حد تخيلوا انكم تبحرون وسط بحر ما في اي شواطئ بعدين فجأة
1: أيوة.
0: تدخلون نفق صخري صغير وفجأة
1: بعد؟
0: يطلع قدامكم شاطئ كامل يعني
1: سلام.
0: نفق هو اللي قص الدرب ما تقدر ورا النفق انت ما تعرف شو
1: تخيل المنظر
0: اي شوف روعه المنظر
1: الله
0: ايوه تخيل عاد كيف ممكن يكون ان انت تمشي في بحر ما له نهايه فجاه كهف في النص تحدر داخله تطلع من الصوب الثاني تلقى شاطئ
1: ما اشوفه هذا غير من خلال النفق
0: لازم النفق سبحان الله يعني طبعا اول ما تدخل راح تلقى جزيره
1: ايوه
0: السماء زرقاء من فوقك
1: حلو.
0: الرمل أبيض من تحتك
1: الله.
0: والبحر يحيط بالمكان من كل الجهات
1: والأمواج تتراقص
0: شو ما تتراقص تتراقص من الخاطر
1: يا سلام
0: والحلو بعد في الموضوع
1: شو
0: إن ناس وايد يحسون إن هذه الجزيرة ماريتاس هي من أعظم الجزر الموجودة في مكسيكو
1: أنت قلتي الكاريبي صح ولا لا
0: جزر تعتبر من الجزر الكاريبية نعم
1: ايه؟
0: ويقولون على فكرة إن شكلها الحالي تكون بسبب تجارب عسكرية قديمة بعدين الطبيعة كملت ورسمت هاللوحة المذهلة من هذه الجزيرة
1: يا سلام أيوة تشيبات
0: أيوة
1: وديني هالأماكن
0: روحي بلنا كوكونت
1: بعد
0: وقول لهم نبي جوس
1: بعد
0: في أمبريلا

0: وخلي يعطونا هاي اللي نلبس شي قش ما ادري شو نفسهم عش. عشان حق البحر يعني تنورة او شي.
1: لحظة
0: ها
1: باباريسا ساكارا بوتورو
0: هاي انت طلبت اثنين موهيتو.
1: ايوه أوكي. مع امبريلا.
0: حلو حلو
1: بس بالنسبة
0: اكسترا ليمون لو سمحت كلهم
1: ليموناتا.
0: والله هذه صح على فكرة صح
1: عارف زي.
0: يا اخي انت خطير عرفت ليش عرفت ليش انا مصدومة ودايما انصدم زيادة في كل رحلة من بقاع العالم.
1: انت حطي الثقة فيني بس وقولي لي روح.
0: انت فضل خمسة ثقة
1: وين
0: ما ادري بس اعطيتك اياها. احلى برنامج ترياكم فارغ الصبر والله تسلم ما تقصر.
1: الله يحفظك.
0: انتوا اللي ترفعون معنوياتنا. انزين الحين لحظة على بالك جزيرة واحدة لا أسفة ما با أبصير جزيرة ثانية.
1: الطمع مو بزين يا بنت الحلال.
0: حلوة حلوة حلوة
1: ورانا ثلوج ورانا جبال ورانا
0: شو منتجعات سياحية ثانية. أصلا يوم تسير هذه الجزر
1: هيه.
0: ما تعرف شو تسوي في حياتك.
1: ليش
0: تقول ما برد البلاد تقول أنا بنشكح
1: بمل
0: أنا وين تمل هي الرقصات والمرقصات والأكل رايح والصينية رادة. يا ربي يا ربي محلى الأماكن أكل؟ الجميلة طبعا لعبتك
1: أدري
0: هذا هو الملعب.
1: نزلي الصحن
0: الحين بنزله
1: كفو.
0: خل ناخذ الفاصل
1: يلا.
0: وبوديكم مكان ثاني أحلى وأونس
1: يلا.
2: شو مخطط للصيف؟ شو ما كانت مغامرتك استانس بسفرتك وخلك متواصل ويا جماعتك في البلاد كأنك بينهم مع خدمة تجول كأنك في دارك. تقدر تستخدم دقائق وبيانات باقتك المحلية وانت مسافر بأسعار تبتدي ب100 درهم. طبعا إذا كانت باقتك من باقات فريدم. كل التفاصيل عن باقات التجوال بتحصلها في تطبيق إيان يو اي اي أو الموقع الإلكتروني مع إيان دايما في أكثر.

السفر متعة ومع الفريج المتعة أكبر. كل يوم دولة جديدة وثقافة جديدة ومغامرة جديدة. خلكم ويانا.

0: منصور ما في مثل هالأجواء.
1: والله شوفي أنا صراحة مستمتع لأبعد الحدود.
0: منصور
1: شنو أمري؟
0: أبغي أفضفض عشان البحر.
1: دخيلك لا
0: تكفى.
1: لا لا
0: الله خليك.
1: أنا عارف
0: بفضفض
1: سوالفكم أنتي وأم سعيد وأم خالد وأم
0: لا بفضفض عن مشاعري
1: كله ولا فيض مشاعرك.
0: بقول المشاعر للبحر.
1: حق منو؟
0: حق البحر.
1: وأنا شلي عايب؟
0: أنت اسمع ويابعت شو شاهد على
1: شاهد
0: أفعالي عيان. شاهد عيان شاهد عيان موجود
1: والله.
0: زين كيف يعني؟ بدل لا تقعد تطلب لي على كيفك قاعد تسوي. أنا عارفة الحركات. أصبر إذا سويت أوردر على كيفك من المنيو يويلك مني. هي زاختنك أنا ها؟
1: والله عين هني أنت حين فضفضي.
0: ما أقدر. كيف يا البحر يلي
1: أيوة
0: هي تاخذ همومي.
1: حلو كملي كملي كملي. القريحة بدتي توصل.
0: أي قريحة؟
1: مال الشعر.
0: أوكي
1: تقولي شعر ولا تفضفضي لي؟
0: منصور
1: ها
0: في حد يطالعنا.
1: يطالعك أنت؟
0: في حد يطالعنا؟
1: لا لا ما يطالعنا هو يطالعك أنت.
0: منصور هذه الجزيرة
1: أيوة
0: اللي تراقبك فيها آلاف العيون. دير بالك.
1: ليش أسكت زين؟
0: بعدين عبدالله شو همومك؟ سيدة سيدة تبون تعرفون الأسرار. البحر بس يعرف. انتو لا انتو خليك انت حين شوف العيون اللي تراقبنا. اوكي
1: يعني اصك اذني ولا اشوف عيني؟
0: لا لا لا شوف العيون اللي تراقبنا. في ريال عاش وحيد في جزيرة صغيرة.
1: يا حرام.
0: ويقولون والعهدة على الراوي
1: مريض المحبة ما لها مداوي
0: ان لقى
1: ايوة
0: بنية حليوة غرقت في القناة.
1: يا حرام.
0: ومن هذاك اليوم
1: ايوة
0: بدأ يعلق دمى صغيرة
1: إيه؟
0: في الكهوف الموجودة في الجزيرة
1: بدال وطاويط دمى.
0: إيه
1: أوكي.
0: وقام يسوي لها دمية ثانية
1: بعد
0: ودمية ثالثة.
1: الله يستر بعونه.
0: تمتلي هالجزيرة
1: دمى.

0: أيوة.
1: اللي ممكن تكون أخف ولكن أقوى.
0: حلو.
1: باور ممكن يمر عليك في حياتك.
0: أقوى شو؟
1: باور تحس فيه من الخوف.
0: أوكي.
1: الجزيرة فيها طاقة
0: عجيبة.
1: طاقة تخليك تخاف بس مستمتع.
0: يا سلام.
1: تخليك تتراقص بين الأمواج.
0: حلو.
1: ولكن خايف.
0: ليش؟
1: ما أدري يعني كيفك تبغي تشي ما أعرف. المهم أنت متضايق الحين ما أعرف ليش، بس الجزيرة تخليك مشاعرك متلخبطة.
0: زين اسمعي.
1: تفضل.
0: أنت توت كنتي بتفضفضي لي صح؟
1: هي.
0: الحين قلتي لي قصة رعب.
1: هي. هاي الفضفضة.
0: هاي فضفضة.
1: البنية طاحت في الجليب وما لقاها وزعلان عليها الريال.
0: وراح علق دمها في الكهوف كلها.
1: علشان روح الطاهرة تتلاعب وتتراقص بين الدمى. أيوة. يعني منطقيا لو تفكر فيها.
0: مفكر وايدا.
1: تلقى الموضوع بسيط.
0: ها؟
1: بسيط الموضوع.
0: شو البسيط فيه؟
1: هو مسكين حاب انه يونس.
0: هو لهالدرجة فاضي يعلق دمى؟
1: أيوة. ليش؟
0: كم دم ينزل تقريبا؟
1: قاعد في الجزيرة وحيد.
0: ما حد عنده.
1: وحيد وحوله أحبابه يحس انه وحيد.
0: هو اللي يصنع الدمى؟
1: هو اللي يصنع الدمى، قاعد بروحه ما حد يبغيه.
0: هذا لو فتح له محل وباعهم كان بركله من اللي
1: قناة ولا جليب ولا شو. هي قناة بس عنا نحن جليب. شو أسوي يعني كيف أشرح لك إياها؟ البنت ياها انفصام من هالقصة. ما علي ما علي. المهم أن القصة حقيقية ترى، والله العظيم حقيقية، ويتناولونها في المكسيك بشكل كبير. وفي ناس وايد يعني يروحون مخصوص علشان يعيشون حالة الرعب والغموض اللي يحسونها في هذه الجزيرة.
0: يا سلام. بس انت شليتيني من هذاك الشاطي ويبتيني هذا الشاطي.
1: ترى لازم ازيغك واردك تركلس.
0: الحين ارد تركلس.
1: الحين ترد تركلس في ماريتاس.
0: يا سلام.
1: ناخذ فاصل وراجعين.

السفر متعة ومع الفريج المتعة أكبر. كل يوم دولة جديدة وثقافة جديدة ومغامرة جديدة. خلكم ويانا.

0: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقية تهنئة إلى فخامة كيكو صوفيا فوج موري رئيسة جمهورية بيرو بمناسبة ذكرى استقلال بلادها. نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله واستجابة للدعوة الموجهة إلى سموه من فخامة فيليكس تشيسي كيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، شارك سعادة عبد الله بالعلاء مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة في النقاش المفتوح رفيع المستوى لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول حوكمة الموارد الطبيعية ومنع النزاعات وتحقيق السلام المستدام. قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة عبر منصة إكس: إنجاز عالمي جديد يضاف إلى سجل إنجازات الإمارات، إطلاق أول منصة قضائية متكاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي من نوعها عالميا، خطوة تعكس إيماننا بأن الابتكار هو الطريق إلى عدالة أكثر كفاءة وسرعة وترسخ مكانة الإمارات نموذجا عالميا في تطوير العمل الحكومي والقضائية. دانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم العدواني الذي استهدف المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بطائرتين مسيرتين والهجمات العدوانية بطائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية والتي حاولت استهداف منشآت بترولية في المنطقتين الشرقية والرياض في المملكة العربية السعودية. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.
1: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هومز آر أس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر بالإضافة إلى خصم إضافي 15%. سارعوا، العرض لفترة محدودة، زوروا هومز آر أس اليوم.
0: لولو، تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.

0: أليخاندرو.
1: أهلين ماريا.
0: كومستاس.
1: منو؟
0: ما أدري، أحس أنا تشي يقولون.
1: كومستاس؟ أولا.
0: أولا.
1: إيه. ترى على فكرة لغتهم لاتينية.
0: هي.
1: إيه يعني إسبانية بس شوية ها، مطعم ابنكها.
0: عشان كذي بما أن اللغة مطعمة ابنكها، فأنت دائما لما بتشوف مكسيكي يتكلم بتعرف أنه مكسيكي، وإذا إسباني وتعرف أنه إسباني و هي لاتينية بشكل عام، ولكن في النهاية كل حد له طريقته في نطق الكلام.
1: أكيد يعني نفس الخليج عندنا هني كل واحد بلهجة.
0: صحيح.
1: بس لكن في النهاية عربي.
0: اليوم بوديكم مغامرة ثالثة عجيبة.
1: اللي هي؟
0: اللي هي أن بنروح الكهف اللي كان بوابة للعالم الآخر في غابات المكسيك.
1: غابات؟
0: هي الكهف وين بيكون مثلاً؟ البحر؟
1: الجبل.
0: والجبل وين؟ مو في غابة؟
1: لا.
0: ليش؟ هاي غابتنا احنا مو فيها جبل.
1: زين.
0: احنا لا غابة ولا جبل.
1: أوكي.
0: إنزين، هذا الكهف في فتحات دائرية في وسط الأرض، لما تقترب منها تكتشف أنها هي مش حفر
1: عيل،
0: هي بحيرات شديدة الصفاء.
1: يا سلام.
0: يسمونها في المكسيك السينوت. سينوت.
1: سينوت.
0: أيوة. شعب المايا كانوا يعتقدون إنها بوابات إلى عالم آخر.
1: وين؟
0: ما أدري، بس عالم آخر.
1: أوكي.
0: يعني ليفل ثاني.
1: حلو.
0: يعني مثل لما تخلص الجيم.
1: إيه.
0: أنا در ليفل أبد نفس الشيء.
1: كمل يا سوبر ماريو.
0: شعب المايا كانوا يقيمون فيها طقوس دينية. ولما يو العلماء، ترى العلماء دائما يخربون على أي شعب يتخيل أو يعتقد شيء.
1: ليش؟
0: لأن يو العلماء يعطون الحقائق، فالشعب يتضايق اللي كان عنده فكرة في باله فتخترب الفكرة.
1: هذا علم، مو علماءك اللي معاك.
0: شعب الماي عايشين في الغابة، ما يبون علماء وما أدري شو، بس هم داحرينهم يعني.
1: إي دائما اللي عنده معتقد معين ما يحب يغيره.
0: أيوة. يو العلماء
1: ما يعيبه،
0: لما وكشارهم كل واحد لبس لبس الغوص، كان يدشون ويغوصون في هالفتحات.
1: أوكي حلو.
0: كان يلقون هياكل بشرية وآثار يزيد عمرها عن آلاف السنين. اليوم يقدر أي زائر أنه يغوص عشان تشوف هذه الكهوف من الداخل وتشوف العالم الصامت تحت الأرض. يلا منصور نط.
1: لا لا لا لحظة، ما اتفقنا. ما لا لا ما اتفقنا.
0: ما راح تغرق بشبر مية.
1: أو أنا شو عرفني؟
0: لا مبلا مبلا، أنا بحط لك حبل، أنت نط.
1: تقولين عالم آخر.
0: شو؟ عالم إيه؟ آخر يعني تشوف هياكل عظمية تحت وعالم آخر. لأن كل سايح وانت إنسان سايح، فيلا جداني نط.
1: قالك طبيب شرعي بروح أحلل العظام. خلاص أعرف في عظام داخل.
0: وفي أيضا في الغابة نفسها. أوكي، علشان يعني اللي ما يبغي يغوص ودمه ثقيل نفس منصور.
1: حلو.
0: أوكي، في غابة تتحول للون برتقالي كل سنة.
1: حلو.
0: ملايين الملايين من الفراشات تبدأ رحلتها من كندا.
1: سلام.
0: يطيرون الفراشات آلاف آلاف مؤلفة من الكيلومترات، لكن المدهش
1: كلها لونها برتقالي.
0: أي برتقاليين. الفراشة اللي تبدأ الرحلة ما توصل للأسف.
1: ليش؟
0: ممكن يموت الجيل الأول من الفراشات اللي طار ويكملون عيالهم وأحفادهم لين ما يوصلون للمكسيك. تخيل.
1: من وين جايين؟
0: جايين من كندا.
1: من كندا؟
0: أيوة من كندا.
1: ويل يا هالمسافة.
0: تخيل، فتخيلهم يولدون في الطريق ويحملون.
1: تعرفي هذه قارة وهاي قارة؟
0: تخيل أنهم يسافرون علشان الهجرة اللي تصير.
1: ويل والله مسافة طويلة.
0: ولما يوصلون يقومون يغطون أشجار هذه الغابة بالكامل، وتصير الجبال مغطاة باللون البرتقالي.
1: يا سلام.
0: واعتقد ان هذه تعتبر من اجمل واحلى الغابات اللي ممكن تمرون عليها في حياتكم.
1: يعني انا صراحة
0: هي
1: بي على موعد هجرة الفراشات.
0: اي بنشيك في الكالندر
1: ايه
0: ونضبط امورك، ولازم انت تروح وتعيش اجواء الفراشات لان انت انسان مرهف الحس.
1: لا لا انا عاشق للطبيعة.
0: هي انت عاشق لأمرها في الحس ايه
1: ومشاعر جياشة،
0: ويعني انا ادري دمعتك راح تنزل اول ما تشوف هذا.
1: لحظة، منظر حلو دمعتي تنزل ليش؟ مو حزن
0: المشاعر جياشة ترى عادي تصيح من الوناسة.
1: لا حول اي والله العظيم ميرا اهون من الجماجم هذه
0: انت على بس على فكرة انا اقول لك هو باكج.
1: لا مو باكج،
0: لا باكج باكج. انت اذا طبيت عند الهياكل تقدر تشوف الفراشات مجانا.
1: الفراشات عند الهياكل؟
0: لا انت طب وبعدين نودي.
1: لا
0: الله
1: ما اتفقنا.
0: منصور ليش تشي تسوي؟
1: زين روحي شوفي شو هناك.
0: زين العرض اذا طبيت نعطيك فراشات تشوفها واثنين عصير برتقال
1: بعد،
0: يعني باكج
1: اكثر من العصير اللي شربناه في الطيارة 24 ساعة.
0: هي لا لا تصدقين كل شيء بفلوس، هاي أنا قاعد أسوي عروض بروحي أنصب على أخوي فهمتي؟ فإحنا في الغابة فكل شيء أقدر أسويهني ما حد يدري عنه.
1: إنزين يا فتاة الغابة
0: الشاب الوسيم
1: إيه؟
0: لازم أني بأسيرت اليوم
1: بعد؟
0: طبعا طبعا في شغلة معينة إن لازم تفهمون إن في المكسيك مو بس الغابات، الطبيعة اللي فيها تخلي الواحد ما يعرف شو يشوف وشو يخلي. في أماكن مرعبة، في أماكن تونس، في أماكن راقية، في أماكن منتجعات خيالية سيفن ستار. اليوم ما بنخلي بقعة ما بنوديكم، احنا وديناكم يزر، وديناكم عند الهياكل، ولففناكم عند الفراشات، وهالصوب غابة. بعد شوي وين بنروح؟
1: المطعم.
0: لا بوديكم قطار، أنا القطار السريع
1: توت
0: بوديك. هذا القطار يعتبر من أقوى وأفضل وأغرب قطارات العالم.
1: مو ما نفس اليابان؟
0: لا اليابان سريع تكنولوجي، هذا وضع غير، وضع غير.
1: والله قطارات الاتحاد.

0: سلمون.
1: العالم أكبر مما نتخيل، وفي كل دولة حكاية تستحق أن تروى. تابعوا برنامج الفريج.

0: ايه اجبرني الشوق اخيرا حسيته فيني ادري
1: شو قالت
0: مخلصه مني والطياره كلها اكيد ما بتوديني مطعم شبعان
1: الحين بوديك مكان بتاكل لين ما تشبع
0: الله
1: يس
0: الريحه وصلتني
1: معزومين نحن
0: ها
1: معزومين
0: لا وين معزومين
1: معزومين على عرس دقيت سوالف ويا عيال فريج اللي هناك قالوا لي تعالي العرس عرسنا خالتهم بتعرس
0: اقول لك
1: ها
0: بلا معاريس بلا خلينا
1: انا سير. احب ازور عراس الناس
0: بنصير نسلم عليهم بنطلع قهوه وبنصير
1: ما عليه بس ابغي اعرف كيف يتزوجون شو طريقتهم عندهم مهار يتشرطون على المعرس ابغي اعرف اتعلم
0: انا اعرف ليش تبغي
1: ابى اشوف مهارها اكثر من مهري ولا لا
0: لا لا لا لا مو مساله مهار
1: شو
0: انت تبين تسوين شيء
1: أيوة.
0: يوم بنرجع نفس طقوسهم
1: يعني انا احب اسوي ديزاين حق عرس مستقبلي
0: حلو
1: ايوه خلوني اوديكم لاحلى عرس عرس مكسيكي عمرك تخيلت انك انت تزور عرس مكسيكي
0: ايه
1: متى تخيل اليوم
0: شفناها بالمسلسلات
1: مسلسل لها بسيط حين بوديك عرس من القديم الأزل
0: من القديم الأزل
1: من الأزل نفسه بوديك
0: يلا نروح نشوف
1: تخيلوا معاي قبل مئات السنين وقبل أصلا ما توصل الكنائس الإسبانية للمكسيك
0: حلو.
1: كان الزواج يبدأ بخاتم ولا بفستان لا هذا ولا ذاك
0: عيل
1: كان يبدأ إذا هم عندهم آلهة توافق على الزواج يس لما كانت هناك حضارات اسمها الأزدك والمايا الزواج ما كان مجرد قصة حب عندهم
0: عيل
1: كان قرار يخص العائلة والقبيلة كلها
0: نظام قبلي
1: هي يعني انت تبى تعرس الفريج كله يعطيك راية
0: أيوة
1: واحد منهم مضايق منك مأذي يبغى يخسس فيك ما يوافق
0: أبدا
1: تخترب الزيجة
0: عندهم تحيورة بعد؟
1: كل لا ما عندهم بس أنت لازم الفريج كله يوافق عليك
0: إن شاء الله
1: إيه كيفكم عاد
0: مضبطهم واحد ورا الثاني
1: لما يصير الشاب الوسيم في سن الزواج
0: حلو
1: تقوم عائلته ترسل حرمة كبيرة في السن
0: أم سعيد وأم خالد وأم
1: لا إذا عندهم خطابة هذه خطابة
0: خطابتهم
1: هي وهذه الحرمة عندها حكمة واحترام وتمشي لين بيت العروس وياها هدايا وتقول لهم كلام طيب تدهن سيرهم
0: يعني اللي ما شاف شاف
1: هي
0: عرف
1: الغريب أن أهل العروس غالباً يرفضون الطلب من المرة الأولى لا تزعل وتقعد على البحر تبكي
0: والهدايا
1: لا بكيفهم خذوها بس هم مضايقين لكن حتى في الثانية يوم تروح تطلب بعد يرفضونك
0: والهدايا
1: مش لأنهم ما يبون المعرس ولا ما يبونك لا هم يبون يثبتون للأمة العربية والإسلامية والمكسيكية أنك جاد فأنت لازم رايح راد على بيتهم رايح راد عشان تبين لهم أنك شاري البنت
0: حلو
1: وأنك أنت ما تستسلم بسهولة وما تقول والله خلوا بنتكم عندكم زين وايد
0: والهدايا
1: خذوها
0: بعد
1: في كل مرة رايح أنت مودي هدايا
0: هذا تقرت أنا قبل لا أخذها
1: المرة الثالثة عاد حتى لو هداياهم أفوكادو
0: أوليفيرا
1: أوليفيرا كركم
0: ليش؟
1: ما هم يحبون هاي الأشياء بس خاصة هاي تودي خذ كيلو من كل شيء
0: حلو
1: تمام المرة الثالثة عاد يتأكدون انك صادق والبهارات انت
0: هلا
1: اي اللي مودي لهم هدايا
0: ان شاء الله محمصة
1: اي تقولك حلبة ود بعد حلبة زينة
0: انزين وصندل بالمرة
1: اي وكان بخور عود ما يعرفونه بس ود لهم يعني
0: حلو.
1: كرامية بعد ما يوافقون تبدأ المرحلة الغريبة
0: اللي هي
1: هي شو المرحلة الغريبة يبون واحد مشهور عندهم عنده التقويم أو الـ خلنا نقول مثل التاريخ الكامل
0: كالندر
1: يشوفون كيف وضعك أنت يوافقون عليك السماء والأرض والمايمنو وكل حد يوافق عليك تا تمام.
0: والله شوفي
1: هي
0: بغتني اهلا وسهلا، ما بغتني يا العيمة تشوفها.
1: ها شفت هالحركة، ياخذون هداياك وما يزوجونك اياها.
0: يردون الهدايا؟
1: لا ما يردون.
0: قانون؟
1: لا قانون شو، انت مكسيكي هم مكسيكيين.
0: ليش؟
1: لا تضايقهم ويتريون 260 يوم كأنك مسوي عشار عشان يحددون اليوم اللي يتبارك فيها العرس.
0: حلو.
1: بعض الأيام كانت تعتبر مشؤومة عندهم، ولو صار فيها العرس يقولون النبي بالتعاسة لكلها.
0: ليش؟
1: عشان كذي يتريون أسابيع أشهر لين ما يعطونهم جرين لايت.
0: شو هالمذلة بدور؟
1: عاتشو الحين وافقوا تمام؟
0: حلو ألف مبروك. استوت. لا لا لا لا لا لا لا لا لا.
1: احنا الحين في عرس مكسيكي.
0: في عرس مكسيكي؟ هذا مو منظر عرس مكسيكي.
1: لا لأن المعرس خليجي. تمام؟ احنا الحين وافقوا بالمبارك بالمبارك يا اخوي.
0: لا لا لا
1: أليخاندرو بالمبارك.
0: لا انت لا تدشي العرس، انت خليك معي.
1: جايبه ثوب الحين سامري برقص اسوي.
0: لا ما لهم علاقه بالسامري،
1: احنا تراديشنال. مالنا رزفه شيء، ها نضبط عشان
0: عرس دولي.
1: ايه شو
0: حلو
1: عشان اوكي هني عاد يصير تبادل الخواتم ويوافقون ويدورون حول العائلة الكريمة.
0: أيوة.
1: ويربط ثوبها بثوبه. ويدورون علشان ما تضيع العروسة.
0: وين بتضيع ترى؟
1: ما أدري
0: هم ثلاثة أربعة.
1: إيه أوكي. وبعدين يتشاركون لقمة. أيوة. في خبزة الذرة، ولازم يشربون عصير من صحن واحد عشان يكون عيش وملح.
0: يشربون عصير من الصحن؟
1: هي
0: حلو
1: تمام، مثل طاسة
0: وعاء
1: ويتقاسمون الطعام والرزق. يقول لك بهالحركة طول العمر.
0: يا سلام.
1: بالمبارك بالمبارك. بالمبارك.
0: مو مالهم هذه.
1: بالمبارك. لحظة، هاي أم المعرس حاطة دي جي على كيفها، مضايقتنا.
0: المعرس هذه.
1: بس أنا ما كتبها هالأغنية، بس بخليها المرة لأن حب العادة لازم نتضارب كل أهل المعرس شو يبون العرس.
0: أنت مالك علاقة معزومة؟
1: لا أنا أخوي المعرس.
0: نحن قاعدين في طاولة بروحنا آخر شيء. علاقة يعني ياسين شو بس.
1: زين ليش أنا مسوي نفسي أم المعرس؟
0: ما أدري أي عرس داخلة. تعالي بنت الحلال استهدي بالله.
1: طبعا بعد ما ينتهي الاحتفال بالعرس ما يروحون العروسين عشان يحتفلون أو يسافرون في نفس اليوم، ولكن
0: وين يسافرون ترى تقولين مئات السنين
1: يسافرون
0: من مئات السنين.
1: هي عندهم حمار ناقة ما أدري.
0: لا لا لا عندهم شي. بس هالكاف والشاطئ.
1: لا لا يسافرون يروحون يقعدون أربعة أيام أول شيء في البيت، بعدين يصلون ويتباركون ويصومون عن الكثير من الملذات والأكل ومن هالكلام.
0: أيوة.
1: وعقبها يروحون ينتقلون إلى مكان ثاني مثل سفرة لهم.
0: حلو
1: تمام.
0: يعني المنطقة الثانية،
1: منطقة قارة ثانية. الفراشات مو أحسن عنهم كطريق من
0: الفراشات هذاك. موضوع ثاني هجرة.
1: لا ما عندهم. لازم أربعة أيام قاعدين بس يصلون ويصومون عندهم
0: بالمرة. ذبايح بعد.
1: هي. وطبعا العائلة خلال هالأيام يعطونهم أكل وهدايا وما يسمح لهم أن يطلعون من البيت أربعة أيام
0: غير الهدايا اللي وصلت هذه الأيام.
1: غير بعدين تي الحقبة الأسبانية في القرن الستعش، فغيرت كثير من هالعادات في المكسيك، فصار في الفستان الأبيض، فينا يتبادلون الخواتم، ويصير في العرس داخل الكنائس، والتقاليد القديمة بدأت تختفي. حتى اليوم كثير من قرى المكسيك ما زالت العائلات تلعب دور كبير في الزواج، وما زال في طقس جميل اسمه لازو.
0: لازو.
1: لازو.
0: هذا طقس اسمه.
1: هي يعني. شيء يسوونه يحطون حبل أو مسبحة كبيرة على كتف العروسين على شكل ثمانية، رمز للحب الأبدي اللي هو الإنفينيتي.
0: أوكي.
1: إشارة الإنفينيتي. والأجمل أن المكسيكيين يقولون أيوة أن الزواج ما يجمع شخصين،
0: عكم
1: يجمع عائلتين وقصتين. أوكي. ومستقبل واحد.
0: أشوى.
1: فيعني من الآخر إذا تبون تروحون المكسيك هذه فرصتكم. خبرناكم بالتفاصيل شو طلباتهم، شو يبون شو ما يبون. ما أعتقد عندهم وايد شروط، ولكن
0: ما لهم
1: إيه، ولكن في النهاية أعتقد أن العرس المكسيكي من الأشياء اللي تعتبر وايد جميلة وغريبة وناس وايد فعلا ما أعتقد أن بتستغرب منه. بناخذ هذا الفاصل.
0: بالعكس ثقافة جميلة
1: وايد جميلة.
2: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
3: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والإيمي الحقيقي بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.

0: رحلة صيفية حول العالم.
1: Attention please.
0: من الشرق للغرب ومن دولة إلى دولة مع برنامج الفريج.

0: ومعاكم على الخير عبر أثير إمارات اف ام في سفرتنا لليوم اللي هي للمكسيك. وأعتقد أن في ناس وايد استغربوا من أشياء نحن قلناها، بس أنا اليوم بسألكم سؤال وأبغي أعرف وجهة نظركم أنتو كأشخاص. فعلا لو في يوم من الأيام سافرتوا للمكسيك، هل لو دعوك لعرس مكسيكي بتروح؟ هل أنت من الناس اللي دايما تبحث عن الأماكن اللي تكون راقية وفايف ستار وما فيها مثلا طلعة ونزلة أو مثلا قرى أو كذا، وتفضل دايما الأماكن اللي تكون فقط للسياح، ولا تحب تروح تدور؟ ولا أنت من الناس اللي لا تقول أنا أفضل أني أجرب مثلا أأجر لي بيت أو شقة في المكسيك عشان أعيش الأجواء وآكل وأطبخ على كيفي، ويعني شو كيف طريقتك في السفر؟ أبغي رأيكم مستمعينا عبر أثير إمارات اف ام على آت إمارات اف ام راديو في التيك توك، ونقول لكم يا مرحبا وسهلا. وأبغي أعرف شو رأيكم أنتو وشو الأشياء اللي أنتو تسوونها. منو فيكم يحب يطبخ بالسفر وما يحب يأكل أكل الدولة اللي هو ساير لها ويفضل أكله؟ أي ما أدري وين أم خالد كانت موجودة.
1: وين موجودة؟ ما في
0: كمبلة في البداية سلمت علينا وضحكت.
1: هذاك البداية هذيك في البداية
0: ما أدري وين راحت اختفت، ظاهر تنشب الغدا
1: شكلها.
0: أبغي رأيكم وأبغي أعرف صدق شو أنتو تحبون تسوون على الموجة الصح. نقول لكم يا مرحبا الساعة.

العالم أكبر مما نتخيل، وفي كل دولة حكاية تستحق أن تروى. تابعوا برنامج الفريج.

0: سلام على الموسيقى الحلوة.
1: شوف منصور، وإحنا نمشي الحين
0: أيوة
1: بوديك مكان وايد عجيب.
0: اللي هو
1: تخيل معاي اللي تسمع إمارات اف ام فجأة
0: ليش؟
1: وانت تمشي في مكان تشوف بحيرة لونها وردي.
0: بحيرة لونها وردي؟
1: لونها وردي
0: هذا جديد.
1: أيوة، وهذه البحيرة مش من انعكاس للشمس ولا مؤثرات بصرية
0: عيل،
1: ولكن مايها لونه وردي صدقي. يعني لو تشيل الماي بقلاص الماي لونه وردي.
0: لا يكون منشب عليها حبر.
1: لا مستحيل، لا حد حط فيها ألوان ولا حطوا فيها حبر. في ولاية اسمها يوكاتان في شرق المكسيك، موجودة واحدة من أغرب البحيرات في العالم، اسمها بحيرات لاس كولوراداس.
0: لاس كولوراداس؟
1: لا،
0: كولو
1: راداس.
0: راداس
1: أيوة. أول ما تشوفون هالبحيرة يخطر في بالك أنها خدعة ولا تعديل فوتوشوب، لكن سبحان الله الحقيقة أغرب من الخيال. سر هاللون الوردي يرجع إلى أن وايد ملايين مليونة من الكائنات المجهرية الصغيرة مثل طحالب، بكتيريا اللي تحب الملوحة، موجودة فتنتج صبغات برتقالية عشان تحمي نفسها من أشعة الشمس هالبكتيريا. فهي اللي مسوية هاللون في البحيرة سبحان الله.
0: سلام.
1: والغريب في الأمر أن لون البحيرة مش ثابت، يعني مرة وردي فاتح نفس لون الحلويات، ومرة يصير فوشي قوي،
0: فوشي
1: كنا تنورة العيد.
0: حلو،
1: تمام،
0: أوكي.
1: وأيضا يعتمد على حرارة الجو وقوة الشمس وكمية الملح الموجودة بالماء. لكن لا تفرحون إذا فكرتوا تسبحون فيها، السباحة فيها ممنوعة تماما.
0: الحمد لله، زين انك فهمتي القانون،
1: لأن هذه البحيرات مش مخصصة حق السياح. هي جزء من مشاريع انه يستخرجون الملح في المكسيك، كلهم يعطونا ملاحة أبا أودي وياي عشان أقعد أزام وطم سعيد اللي يابت ملح لها ملاية.
0: الحين بدمتك رايحة دولة اش كبرها واش عرضها،
1: أبغي ملح.
0: تاخذين ملح عشان زامطين أم سعيد؟
1: لأن هي عندها ملح الهملايا.
0: أنا غلطاني مسافر وياها.
1: هي عندها ملح الهملايا، أنا عندي الملح المكسيكي.
0: يعني ويلا عاد،
1: وخد قول حق حريم الفريج.
0: ما يفرق الطعم، مالح.
1: لا لا لا، هذا هيلثي لأنه أوريجينال. وينتجون طبعاً آلاف الأطنان من الملح كل سنة. خذ لك يونية، ولا تقول ما قالت، ولا تقول في وزن، أبا يونية ملح الحين.
0: ليش ليش؟
1: ملح مكسيكي. يا مكسيكي
0: يا بنتي، حمالي قاعدة طالع مسافر.
1: بناخذه بندور لنا
0: اوكي
1: شخص يسوي لنا، ما يقصر ما يقصر، بيسوون هم خدومين. يقولون ان السكان المحليين قبل كانوا يقولون قصة وايد حلوة عن هالبحيرة. كانوا يقولون كان يا مكان، لحظة خلنا
0: نسويها،
1: لحظة شوية، كان يا مكان في قديم الزمان. احتاج موسيقى مكسيكي عشان تحسون بالاجواء. أوكي. يلا تلحفوا بنقول قصة.
0: ليش؟
1: صح، اللي بالشارع لا لا، بس اللي في البيت اوكي.
0: هذا اللي ناقص بعد، بتسوي لهم حوادث الحين.
1: كان يا مكان في قديم الزمان.
0: أوكي.
1: كانوا يقولون ان في بنية من شعب المايا كانت تتريى حبيبها اللي خرج للصيد ولم يعد.
0: ولم يعد؟
1: ولم يعد. تمت تصيح على الشاب الوسيم وتبكي دموعها أربع لأيام طويلة. كان دموعها تصبغ لون البحيرة باللون الوردي.
0: الحين هذا اللون

0: لون دموعها؟
1: دموع عينها. إنزين؟ وطبعا صارت رمز هذه البحيرة للحب والوفاء في المكسيك، وانها مجرد اسطورة شعبية، لكن للحين لما انت تروح كسايح يحبون انه يقولون لك هذه القصة مع الشاب الوسيم والبنية مدموع وردية، يعني كيوت.
0: يعني الحين انا يم بحيرة كلها دموع؟
1: دموع عيني.
0: لا عينك انت، لا عين هذيك،
1: يعني هي تقول دموع عيني. ولما تشرق الشمس أو تقترب من الغروب يصير المكان كأنه لوحة فنية، الماي وردي، السماء كأنها أزرق على ذهبي من أشعة الشمس، الملح أبيض ناصع، فلامينغو، طيور الفلامينغو موجودة، الطيرة بهدوء.
0: من شي عيال الفلامينغو اللي مغير اللون.
1: صح.
0: طير عمر يقولك فيها سمك؟
1: يعني فيها ملح، ما أدري إذا فيها سمك، بس أنا بعق خيطي الحين ذهب ليم.
0: يلا
1: أوكي، وخلنا نشوف إذا بنصيد لك شيء. كان صدنا شيء من صوبك، ها ينبر ولا لا؟
0: والله ها.
1: أوكي، ربيانة لقينا. تبغي ربيانة عمر؟ في
0: وردية.
1: وردية وردية كيوت والله، تقدر تحطها شباصة.
0: لا لحظة، ربيانة هذه
1: شباصة.
0: شباصة ليش؟
1: إنه وردية كيوت.
0: لا حول ولا
1: مثلا بالله. فلو سألتكم الحين، هل كنتوا تتوقعون إنه واحدة من أجمل عجائب الطبيعة في المكسيك مش شاطئ مش جبل ولكن بحيرة يكون لونها وردي بالكامل؟ هل ممكن تتخيلون في يوم الأيام بتشوفون هذا الشيء؟
0: أنا صراحة
1: أنت تحب الطبيعة، أحس
0: منبهر
1: مرعب في الإحساس.
0: لا لا منبهر.
1: منبهر من شو؟
0: من الطبيعة،
1: من الطبيعة الخلابة. زين عادي أسألك
0: بقى. تسأليني أنا؟
1: أي لو قالوا لك السباحة عادية، مثال إن السباحة عادية وإن لونها وردي بس أنت تسبح، تسبح فيها الماي ولا لا؟
0: أخاف أطلع لوني وردي. أنا أدري.
1: حلو، وردي مخطط بأبيض.
0: بتمين هاي الوردي، تعال
1: فراشة تصير.
0: أنا؟
1: فراشة مكسيكية.
0: ها من سبع المستحيلات ولا ينطبق علي بعد.
1: قولوا لي، هل عندكم الجرأة لو أتيحت لكم فرصة السباحة في البحيرة تسبحون لو كان مش ممنوع؟ بأمانة قولوا لنا على الموجة الصح. أترياكم
0: يلا.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أعلنت القوات المسلحة الأردنية أنها تعاملت فجر اليوم مع طائرة مسيرة اخترقت المجال الجوي الأردني وتم إسقاطها في الصحراء الشرقية داخل أراضي المملكة وفقا لقواعد الاشتباك المعتمدة. في قطاع غزة قتل فلسطينيان إثر قصف شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على شمال ووسط القطاع، وبهذا يرتفع عدد ضحايا الحرب إلى 73,329 قتيلا، فيما تجاوزت الإصابات حاجز 174,000 شخص. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تجري محادثات ودية للغاية مع إيران، مشددا على أن المفاوضات مستمرة لكن سيتم النظر فيما ستجري عليه الأمور. أعلنت روسيا تعرض منطقة موسكو لهجوم بأكثر من 390 مسيرة تسببت بتضرر مبنى سكني ومنازل من دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. من جانب آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت سفينتين أوكرانيتين في البحر الأسود وميناء ميكولايف. النبأ الأخير، دعا الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون من مدينة بوردو إلى الحفاظ على الوحدة لمواجهة حريق الغابات الهائل والمستمر في منطقة جيروند جنوب غرب فرنسا. وفي إسبانيا، قال رئيس الوزراء بيدرو شانشيز خلال تفقده مركز تنسيق عمليات مكافحة الحرائق في إقليم فالنسيا، قال إن أمام بلاده ساعات معقدة وستشهد ارتفاعا في درجات الحرارة. ختام الموجز الدولي قدمه لكم أحمد صالح، في أمان الله.

لجوال صفر ورشنط بس. اسمعونا في برنامج الفريج وسافروا يانا لدول العالم وانتوا في مكانكم.

0: تتوقع ها؟
1: وايد أماكن سياحية ما رحنا لها
0: بعد تو الناس. بس تتوقع منصور كيف عادات الشعب المكسيكي؟
1: يعني شعب أكيد له طقوس معينة وله طبيعة معينة، أكيد أنه له عادات خاصة.
0: تتوقع يشبه أي شعوب؟
1: هو مدام أنه مكسيكي قريب من الشعوب اللي هي مثلا العربية.
0: أوكي. في المكسيك عندهم أن العائلة مش بس أقارب، لا هي عالم كامل. بتقول لي كيف؟ في المكسيك إذا واحد قال لك تعال تفضل على العشاء، لا على بالك أنك أنت بتقعد مع الأبو والأم بس، لا أنت حين ضيف صح؟ يزقرون يدهم ويدتهم وخالهم وعمتهم وراعي الدكان والفريج ولد عمه واللي مسلفهم، ويجيبون كل حد في الدنيا عشان يحضر هذه العزيمة اللي أنت فيها من قدرك.
1: بطايق الدعوة يعني تنتشر.
0: ايه عسبت شو عشاء مثلا او غدا. والمكسيكيين دايما يعتبرون العائلة اهم شيء في حياتهم، عندهم هاي العائلة الممتدة
1: فاميليا.
0: وحتى العيال لما يكبرون ويتوظفون يتمون مع اهلهم مثلنا نحن، عادي انت معايشين مع اهلنا. في بعض الشعوب تستنكر انه لما يصير عمره 18-20 انه لازم يطلع من بيت الاب والام، وهذا شيء مرفوض تماما يعني عندنا وحتى عندهم، لأن يحسون أن بدون العائلة هم ما يقدرون يستقلون، ويؤمنون أن وجود العائلة تحت سقف واحد بركة لهم.
1: يا سلام.
0: وكل يوم أحد يصير تجمع عائلي والجميع كلهم يطبخون ويسوون مائدة، واللي يتأخر يسمع عبارة واحدة يقولها كل مكسيكي.
1: شو هي؟
0: الأكل ما يحلى لوياك يقولون الله. بس بالمكسيكي أنت تخيل أنه يقول إن
1: لا مو أنه يقول،
0: يعني ترجمة فورية فهم؟
1: لا هذه مو ترجمة فورية.
0: السلام عندهم قصة بحد ذاته، وبنحن يعني الترحيب والسلام شيء طيب عنا. إذا زرت المكسيك لأول مرة لا تمد إيدك وتسلم وانت تمشي، تفضحنا، لأنه ممكن أنت إذا سويت كذي كل اللي في الشارع بيون مدوني دوب يسلمون عليك مستانسين.
1: حلو.
0: في كثير من المناطق وايد عيب أن تدخل ميلس أو حفلة بدون ما تسلم على الموجودين واحد واحد. كم في 200؟ 200
1: نفس نزل.
0: الرجال غالبا يصافحون بعض بحرارة، لكن الحريم دايما يتبادلون قبلة خفيفة على خد واحد. حتى إذا طلعت لمكان رحت مثلا بتجيب مفاتيحك من السيارة وراجع ترد تسلم مرة ثانية
1: بعد،
0: تخيل. ودايما عندهم وقت حق الفلسفة.
1: ليش؟
0: يعني انت تحب تتفلسف تعال المكسيك. في مثل مشهور عندهم يقول لا تستعجل، الحياة مو بسباق. في المناسبات
1: هاي ما ترجمتيها شوفت
0: إنه يقول.
1: أيوة.
0: في المناسبات إذا قالوا لك إن الحفل يبدأ 7 فمن الطبيعي على بالك إن الناس بيوصلون 8.
1: لا صح؟ لا لا لا بس عندي وعندك.
0: إيه عشان كذي الناس شي يصير ما يون إلا متأخر وايد في المكسيك.
1: عفواً.
0: ما يون in the same time.
1: واي
0: إذا قالوا لك يبدأ 7 بتلقى الناس جايين 9، ما صرتي 7.
1: حلو.
0: إيه بس شي تمويه
1: زين على خبرتيني عشان أقولهم والله الحفلة الساعة 4 عشان يوني 6.
0: يقولون لك دائما إن هم ما يزعلون إذا أنت تأخرت، عندهم وايد عادي. ويحتفلون بأبسط الأشياء. في المكسيك ما يحتاج سبب عشان تحتفل، احتفل حتى عشان الهواء موجود. نجاح طفل، شراء سيارة، مولود جديد، عيد ميلاد، عودة شخص من سفر، كلها أسباب كافية عشان تقام حفلة فيها أكل ورقص وغاني. عشان كذي يوصفون المكسيك بأنها من أكثر شعوب العالم حبا للاحتفالات.
1: أيوة.
0: وضيف وايد لمكانة خاصة. قلت أنت شبعان بيقول لك اكل هاللقمه. زي انا شبعان اكل، اقول لك انا اقول لك اكل
1: خلاص، انا شو يسمونه
0: ها
1: قد شبعت.
0: ما في شبعت، انه يقول شبعت ما في.
1: وانا سيره سنيور اكل
0: ما في تاكل، وكل ما ذقت اكثر كل ما يعني انت متقبلهم اكثر. وايد يحترمون الكبار، الأحفاد دايما يزورون أجدادهم باستمرار، وما تزور يدك تحصل عصا. هي عندهم شيء احترام الكبير واجب. ودايما أي طفل مكسيكي هو المدلل ونجم العائلة، اليد تدلع واليد يدلع والخالة تدلع والعمة تدلع، الكل يدلع إذا هذا انتي. كان إلا أنا، إذا أنا خالته يا ويلة ما عندي أنا كان إيماني. الموسيقى دايما جزء من حياة شوارع المكسيك، وين ما تروح تلقى فرقة تعزف، بيت يعزف موسيقى، دايرة اسطوانة بشتخت، ما في كل مكان فيها
1: شعب
0: موسيقى.
1: مرحباني،
0: أيوة شعب مرحباني ونيس، وما يحبون يأكلون بسرعة. هاي أنا بستانس لأن أنا مو المحب أكل بسرعة، فأول مرة ألقى شعب نفسي، فطلعت أنا مكسيكية لأن كل الناس يأكلون بسرعة إلا أنا أكل شوي شوي.
1: واللي في صار في الطيارة
0: لا، هاي أتمزمز 24 ساعة على ما وصلنا. أنت مضايق حين أن 24 ساعة أكلت؟
1: أنت خلصتي حتى وجبات الكبد؟
0: ما عليه، بس كنت أتمزمز بالدور يعني شوي شوي، ما أكل سريع سريع.
1: حلو.
0: ودائما يقولون لك بيتي بيتك، أنت الداش
1: وأنا الطالع.
0: بالضبط، فعلا هذه اسمها ميكاسا استوكاسا، يعني بيتي
1: بيتك.
0: بيتك
1: حلو،
0: قولها ميكاسا
1: ميكاسا
0: استو
1: استو
0: كاسا
1: كاسا.

0: حياكم الله إمارات اف ام ميكاسا استوكاسا.
1: انتو الداخلين ونحن
0: طالعين. اي وهالكلام مش مجرد مجاملة بس شي على قولت اخوانا المصريين عزيمة مراكبية. لا لا لا لا لا اذا صرت صديق العائلة تنام عندهم يشترون لك سرير الامور تمام بتصير خلاص فردا فردا.
1: رحنا فيها
0: لو سافرت ولا المكسيك اي عادة راح تعجبكم اكثر ان تروحون بيوتهم تسلمون على الخلق تاكلون من اكلهم تحتفلون معاهم. شو الاشياء اللي انتو تسوونها تحسون ان عادة موجودة عندكم في البلد هني ممكن تنقلونها معاكم وتستمتعون فيها في المكسيك.

هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في غمزة راس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر، بالإضافة إلى خصم إضافي 15%. سارعوا، العرض لفترة محدودة. زوروا غمزة راس اليوم.

0: سلام.
1: هات صحنك خل احط لك خبزه.
0: ايه حطي لي حطي لي خبز خبز كثير من الخبز.
1: تبغي التماليس؟
0: منو؟
1: ولا بوزولي؟
0: ما اعرفهم بس لكن اشرحي لي مكونات.
1: تشورز تشورز حلو تشورز. اقول لك عطني الخاشوق اللي هناك بسرعه.
0: شوفي ترى راس مالي اعرف هذاك شو اسمه اللي
1: شو اسمه؟
0: لحظه اللي في السينما
1: غواكامولي.
0: لا مو غواكامولي.
1: ها
0: شو اسم المثلث؟
1: شو
0: اي بالي دومي اطلبه.
1: تشوروز؟
0: لا
1: ناتشوز.
0: ناتشوز
1: اوكي تمام. وفي في
0: هاي مشهورين هم فيه.
1: اي طبعا طبعا. الحين بما ان نحن في هذا المطعم الجميل هذا وقته ان احنا ناكل الاكل المكسيكي.
0: يا سلام.
1: التاكو الكل يعرفها واشهر اكله في المكسيك لكن يظنون وايد من الناس ان التاكو اخترعوه في المطاعم لكن الرواية الأشهر تقول أن عمال مناجم الفضة في المكسيك كانوا شايلين معاهم خبز الذرة الخفيف ويحطون فيه لحم وفاصوليا ويأكلونه بسرعة أثناء العمل بدون ما يكون عندهم لا صحون ولا خواشيق.
0: بس الهلبينو هناك لاعب لعبته.
1: هي نبغي 5 غراش أتشار تيكاوي معانا.
0: ليش؟
1: بأخذه بوزع صوغة هلبينو.
0: انت مروان تتريى الفقرة هاي من متى؟ اكيد شكلك يوعان.
1: طبعا
0: مهيونة.
1: مع مرور السنين التاكو طلع من المناجم للشوارع وبدأ المكسيكان كلهم ياكلونه. الغريب في المكسيك اذا طلبت تاكو راح تلقى اكثر من 50 نوع وما حد يعرف اي تاكو انت تبيها.
0: ها
1: ايوة
0: يعني انت تعرفين؟

0: يعني أنت لازم تحدد شو تاكل اللي تبغي تاكله، شو داخله، تقول لهم يعني.
1: تمام؟ أنت عارفة؟
0: هي أنا في حياتي ما أكلت تاكل العلم ولا مرة، أحس أنا وايد لوية داخل السندويتشة.
1: خلاص أطلبي من عيال على ذوقك.
0: وفي مولي
1: مول؟
0: مولي
1: مولي
0: أغرب صلصة بالعالم.
1: ها
0: هي هذه لازم تسوي دبينج أنت.
1: شو يعني؟
0: يعني تغمس فيها. أوكي. ممكن تصدقون أن المكسيكيين يطبخون دياي وكاكاو يا بحر؟
1: كيف جي؟
0: دياي كاكاو، دياي شوكولا. أشهر أكلة في تقريبا نقدر نقول عنها في المكسيك هي مولي، وعبارة عن صلصة غامجة داخلها 30 مكون.
1: ما شاء الله.
0: أول واحدة فلفل مجفف، مكسرات، سمسم، جرفة، قرنفل، ودارك شوكولات. وعلى فكرة أكلتها وايد لذيذة، ما تحس إن فيها كاكاو، ما فيها شكر، ملح.
1: أكيد دارك شوكولات.
0: ويقولون القصص إن راهبات في أحد الأديرة كانوا يستقبلون أسقف مهم جدا، وما كان عندهم وقت يحضرون وليمة، فجمعوا كل الموجود في المطبخ ظهر يومها، ما راحوا الجمعية، وطحنوا كل المكونات وحطوا على الدياية وعطوا الأسقف المسكين، وصارت أشهر وجبة في المكسيك.
1: يعني عيبته؟
0: عيبته، ويمكن ما عيبته بس هم شي يعني نشروها بين الفريج.
1: انظروا ماذا فعلنا.
0: أيوة. وفي وجبة في المنيو اسمها التماليس، هذه عمرها آلاف السنين. هذه الأكلة يأكلونها المحاربين اللي نفسك يا منصور،
1: كفوا عليك،
0: محاربين الأزدك.
1: ايه؟
0: قبل لا يروحون المعركة.
1: أيوة.
0: الدبة بالخمس.
1: ها؟
0: بالخمس. أيوة. تأكل هي عينة ذرة حاطين فيها لحم أو دياي أو جبن، وبعدين يلفونها بوراق الذرة والموز ويطهونها على البخار. هي لوية بس انت عشان بتروح تحارب فعطى بالخمس.
1: لا لا شغال معليش.
0: هي وكانت مثالية حق المحاربين لأن سهل ياخذونها تيكاوي. أوكي. وممكن انها لو ما عندهم ثلاجة ولا شيء يحفظونها فيه تقدر انك تاكلها وتم صالحة للأكل لفترة طويلة.
1: عيل خلاص هذا بنيب منه.
0: اي هذا يجيب منه. ايه؟ ما يحتاج انا اسوي لك سندويشات على السريع وانت رايح المدرسه اليوم.
1: المدرسه هاي.
0: المدرسه تروح مسائي. قول لهم الصدق. تتعلم مكسيكي صح ولا لا؟
1: لحن في المكسيك. انا اقول لك برده ويانا البلاد.
0: اي بردت نروح هناك تتعلم مكسيكي في البلاد.
1: هلو.
0: وفي شوربه لذيذه اسمها بوزولي. وهذه تعتبر حكايتها مرعبة.
1: الله يستر.
0: لحظة دامنا مرعبة.
1: يلا
0: ترى كلها عشان أقول لكم عن الشوربة.
1: أوكي.
0: يقولون والعهدة على الراوي
1: مريض المحبة ما لهم داوي.
0: خربت القصة يا منصور. حساء البوزولي. أيوة. اليوم يطهى بالذرة واللحم.
1: يا سلام.
0: لكن بعض المؤرخين
1: شو قالوا؟
0: يقولون أن الأستك قديما وشعب الأستك كانوا يطبخون في طقوس دينية خاصة.
1: هذا ما يخرع.
0: وكانوا يستخدمون أي عظمة بعد المعارك.
1: أي عظمة بعد المعارك؟
0: أي يعني يروحون يشوفون الساحة المعارك شو موجود ويلمون هذا ويسوونها. أي. وبعد وصول الأسبان اختفت هذه الطقوس كلها.
1: ليش؟
0: قالوا لهم شو جمعية متروسة راح المعركة دورين العظام ما تسوى السالفة. وكان يستبدلونها باللحوم الغنية والدجاج. وبقى هالطبق لليوم اللي يطلبه معناته شجاع.
1: كفو.
0: بوزولي
1: اطلبي الاثنين
0: مع إماراته. لا لا لا
1: خلاص اشتحن
0: ما أدري بس
1: مطعم. والله العظيم.
0: المهم نرجع حق مطعمنا. وين مطعمنا؟ هي يلا
1: ما اعرف.
0: اوكي خلاص الاجواء تمام. ايه حلو. وفي طبعا التشوروز هذه موجودة يبيعونها حتى عندنا في القرية العالمية والمطاعم، اللي هي مجموعة دول يسوونها، لكن هي طلعت من الثقافة المكسيكية. هي أصابع مغطاة بالسكر والجرفة. يقولون أن الرعاة قبل كانوا يعني يتناولونها لأنه وايد سهلة أن يأخذونها معهم تكوي، وما كل عندهم مشكلة في التكوي. تمام؟
1: من آلاف السنين كلها تكوي؟
0: إيه. فابتكروا هالعيين أن بسرعة يقلونها ويحطون عليها شكر ويأكلونها وتسديعهم. واليوم قاموا يحطون عليها شوكولات وفانيلا وكراميل. واللي أكل تشوروز يقول لنا ذا حلو ولا لا، اللي ما أكلته ولا مرة.
1: ستروبري؟
0: ما أدري، ولا بدون ستروبري، بس يعني كيف كنت. أوكي؟
1: أوكي.
0: إنزين. وفي الجواكامولي اللي أعشقه عشق الجنون.
1: جميلي.
0: اللي هو عبارة عن أفوكادو يطحنونه ويحطون عليه فلفل أسود، فلفل أحمر، كزبر، ويحطون عليه ليمون، ويحطون طماطم، بس أنا ما أحب الطماطم فما راح أحط لك إياه. زين. ويمكسونه ويا بعض، يتقونه بالهاون.
1: أيوة.
0: وتصير صلصة وتجيب التشيتوز وتاكل معه.
1: هذا هو.
0: طبعا هي لغة الأستك القديمة. جواكامولي بهاللغة يعني صلصة أفوكادو.
1: سلام.
0: كانوا يهرسون الأفوكادو مع الطماط والفلفل والملح ويقدمونه مع خبز الذرة. اليوم صارت من أشهر المقبلات في العالم، وإذا قاعد تشوف فيلم لازم تاكلها، وإذا تشوف مباراة تاكلها، وإذا أنت مضايق تاكلها، فهي وجبة كل حين.
1: حتى هذه موجودة في المطاعم.
0: موجودة مكودة، وقاموا يبيعوا الجواكامولي جاهز في الجمعية، تتبطله وتحط عليه صلصاتك والأشياء وتاكلها.
1: لا، ممكن تسويه في البيت بعد، سهل.
0: وطبعا في حضارة المايا والأستك كانت أول من استخدم حبوب الكاكاو في الدنيا هم، لكن المفاجأة ما كانوا يشوفونها إن هي حلاوة.
1: عيل.
0: لا، كانوا يشربونها مرة، كاكاو مر ممزوجة ويحطون فيها فلفل حار ويحطون توابل بدون سكر. كانوا يعتقدون أنها تمنح القوة والطاقة. حتى حبوب الكاكاو كانوا يتاجرون فيها، تعتبر عملة. فيعني أنا أقول لك بقيت لي حبتين كاكاو، بدل أقول لك بقى لي درهمين، حبتين كاكاو ورد لي إياهم نعطيك خمس حبات كاكاو. شي يعني كانوا يتعاملون عملة الكاكاو عندهم قبل، يعني ما كان عندهم عملة قبل، كان عندهم حبوب كاكاو.
1: أردي سلة مالت الكاكاو.
0: ما شاء الله، أنت مسلفني مليار.
1: سلة
0: سلة مليار يعني أيامهم. هي فيعني أنا أشوف إن في ناس وايد كانت المقايضة في ذاك الزمان، أعتقد إن شيء بالنسبة لهم وايد جميل إن يسوونه في المكسيك وفي هذه الأماكن الخاصة بالمكسيك، سواء كان من ناحية الأكل أو غيره، أو حتى البلد المشوق نفسه. هو بلد يحكي قصص من خلال طعامه، من التاكو اللي انولد في المناجم، لين الصلصة اللي بالشوكولات، ولين الشوربة اللي تحمل قصص آلاف السنين، لين الكاكاو اللي كانت حضارات المايا تحس انه هو فلوس فيتداولونه. لو زرتوا المكسيك، شو الاكله اللي بتجربونها؟
1: تصدقين بدور؟
0: نعم.
1: اكلهم صحي؟
0: اكلهم صحي. وبس عندهم سمنه ترى عاليه في المكسيك.
1: ليش؟ لان في دسومه في الاكل بعد.
0: خصوصا اللحوم عندهم.
1: لا، وكلها يعني اكلات فيها بروتين عالي جدا.
0: صحيح. فيلا قولوا لنا شو الشيء اللي ممكن بتبدون فيه كأكل في المكسيك بعد الفاصل. راجعين.

0: الله على هالمكسيك الجميلة، فعلا رحلة كانت ولا أروع منها.
1: أعتقد أن استمتعنا وياكم في أجواء المكسيك، والمكسيكي منصور يمسي عليكم بالخير بعد ما أكل كل هذه الأكلات اللذيذة. وأعتقد أنه ما في أجمل من أنك أنت تدق الجرس.
0: إيه،
1: أبغي هالقبعة المكسيكية، يقول لي ياها بأخذها سفري.
0: توج ما أكل أكل دسم.
1: ما يخالف ما يخالف، أرد مرة ثانية بعد احتياط، دافعين فلوس أميال، هذه مو بلعبة.
0: نروح لبعد طويلة 24 ساعة.
1: شفت عاد وش كثر بناكل. شكرا لك يا منصور. نلقاكم على خير إن شاء الله على الموعد في كل وقت، وقت الفريج من الساعة 1 لغاية 43 دقيقة. وداعة الله،
0: مع السلامة.
2: هذا البرنامج برعاية
3: لولو، تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.
4: الاحتياجات إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

أغاني سلو ولا ربشة؟ كل شيء تسمعه في وقته. إمارات FM تسمع وكأنك تراه.

كان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 41-31، دبي 41-31، الشارجة 42-31، عجمان 42-31، أم القيوين 43-30، رأس الخيمة 43-31، الفجيرة 34-32.
2: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

بطاقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

دوم تدور على جديد وتحب تكون مواكب للهتس، هيا لا تبتعد. خليك مثبت على إمارات اف ام وبس.

0: بدينا معاكم بنغمة وصوت. شعارنا إمارات في أمن، تسمع وكأنك ترى. وياكم بدينا المشوار ومعاكم بنكمل.
1: أحب

الحين عقب ولا بعدين نحن وياك مكملين إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: الرحلة لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات اف ام.
0: كليك.
1: أوكي.
3: عل الصوت أكثر وأكثر.

قبل أن يبدأ المستقبل بخطواته الكبيرة، يمنح الوطن لأطفاله فرصة أن يخطوا أولى خطواتهم نحو المسؤولية. في دولة الإمارات لا ينتظر صوت الطفل حتى يكبر، بل يفسح له المجال منذ البدايات ليشارك في صناعة الغد. لهذا يفتح المجلس الأعلى للأمومة والطفولة باب الترشح لعضوية البرلمان الإماراتي للطفل في فصله التشريعي الثاني 2026-2028 خلال الفترة من 7 وحتى 13 من سبتمبر، في دعوة تؤكد أن الأفكار الصادقة مهما كان عمر أصحابها قادرة على أن تصنع الأثر الحقيقي. البرلمان الإماراتي للطفل ليس محاكاة رمزية للعمل البرلماني، هي تجربة وطنية متكاملة تعد جيلا يعرف كيف يتحاور وكيف يصغي وكيف يحول الرأي إلى مبادرة. يضم البرلمان 40 عضوا يمثلون جميع إمارات الدولة مناصفة بين الذكور والإناث، إلى جانب أعضاء من أصحاب الهمم في صورة تعبر عن قيم الشمول والمشاركة التي تنتهجها دولة الإمارات. تمتد العضوية لعامين كاملين، فيما تعقد الجلسات في مقر المجلس الوطني الاتحادي عبر 5 لجان متخصصة. باب الترشح مفتوح للأطفال الإماراتيين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 وحتى 16، ممن يمتلكون شغف المبادرة والقدرة على التعبير عبر استكمال الوثائق المطلوبة وإرسال فيديو لا يتجاوز 60 ثانية يجيبون فيه عن سؤال بسيط في كلماته كبير في معناه: لماذا أريد أن أمثل أطفال الوطن؟ لأن الأوطان التي تستمع إلى أطفالها وتعتني بهم هي الأوطان التي تستبق المستقبل. وفي دولة الإمارات تبدأ رحلة القيادة أحياناً من دقيقة واحدة ومن فكرة صادقة ومن طفل آمن بأن صوته يستحق أن يسمع.

0: الساعة الآن 15:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حافظه الله مع معالي كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء جمهورية اليونان خلال اتصال هاتفي مختلف مسارات التعاون وسبل تطويره في المجالات التي تشكل أولويات تنموية في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي، أصدر المرسوم 19 لسنة 2026 بتشكيل مجلس إدارة السلطة دبي الإنسانية برئاسة معالي محمد إبراهيم الشيباني. قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة عبر منصة إكس: إنجاز عالمي جديد يضاف إلى سجل إنجازات الإمارات، إطلاق أول منصة قضائية متكاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي من نوعها عالميا، خطوة تعكس إيماننا بأن الابتكار هو الطريق إلى عدالة أكثر كفاءة وسرعة، وترسخ مكانة الإمارات نموذجا عالميا في تطوير العمل الحكومي والقضائي. ختاما، شاركت دولة الإمارات ممثلة في وزارة الداخلية في اجتماع في

0: شأن السلامة على الطرق الذي عقد في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك. وأكدت دولة الإمارات في بيانها خلال الاجتماع التزامها بمواصلة دعم جهود تعزيز السلامة على الطرق وتحقيق الهدف العالمي المتمثل في خفض الوفيات والإصابات البليغة الناتجة عن الحوادث المرورية إلى النصف بحلول 2030. ختام الموجز قدمه لكم علي النعماني، دمتم في رعاية الله.
1: موضوع مهم بكلمك فيه.
2: شو مسوي أنا هالمرة؟
1: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
2: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
3: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
4: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والإيمي الحقيقي بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
5: الصيف أحلى لما يكون مع كليك.
6: أوكي،
7: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
5: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
6: أوكي،
7: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
5: كليك.
6: أوكي.

هلا هلا يا مرحبا الساعة، حي الله مستمعين، حي الله متابعين، وقبلها متفاعلين، وأكيد مستمعين متواجدين دائما مع الإذاعة الأجمل والأحلى والأغلى إمارات فم. يا رب يا رب انكم بخير، وانكم دائما وابدا متواجدين معانا. ألهبلكم في الموسيقى. ابا عارف منو مركز معايا ومنو حس ان الموسيقى فجأة تغيرت. ان شاء الله دائما وابدا انتم بخير. العشاء اليوم وايد في انكم تعوضوني عن البارحة، وانكم تتواجدون بقوة في برنامج اكلك الصيف معاي بدور احمد اعدادا وتقديما واخراجا، وتحية لكل من راح ينورني يشرفني ويسعدني بتواجده بكومنت وباكاونته على امارات اف ام على التيك توك.

0: الصيف.
1: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.
2: على التيك توك أحيي كل الموجودين، وعلى السمع أوجه لكم ألف تحية. عمر عليك السلام والرحمة، حياك الله يا أخوي. مريم الملا، بنت زايد، أحمد مساء الخير، زعيم البادية 911، ريم الكعبي سعد المسات ومرحبا بك، منور العين دائما وأبدا، اشتقنا. تحية أيضا لك SHM2 والنور نوركم أكيد. طبعا مستمعينا، الحدث الأجمل اللي يقام اليوم في دار زين مدينة العين، أكيد مهرجان العين للرطة في نسخته الأولى وفي دورته الأولى أكيد، وامتداد لمهرجانات تنظمها وتقوم برعاية هيئة أبوظبي للتراث. لذلك دائما ومن منطلق الشعار منذ انطلاقة إذاعة إمارات FM، وهي تؤكد على أنها الإذاعة اللي تسمعها وتشوفها. واليوم أكيد معنا على الهواء مباشرة زميلتنا ورد الحمادي في مهرجان العين للرطب 2026. حياة الله يا وردة ويا مرحبا بك.
3: حياك الله زميلتي بدور، ونحيي أكيد كل اللي يسمعونا اليوم عبر أثير السعادة أثير إمارات FM، وكل اللي يتابعونا أيضا صوت وصورة على التيك توك لايف. بالفعل نحن اليوم في هذا المهرجان المميز بكل تفاصيله. خلينا نبدأها بتفاصيل هذا المهرجان بداية. انخلى اليوم ما هي مجرد شجرة عادية في دولة الإمارات، انخلى قصة وطن ورمز للعطاء والصبر والأصالة. ويمكن عشان شيء وايد من الناس يشبهون الإماراتي بالنخلة، ثابت في مبادئه، كريم في عطائه، وجذوره الممتدة في أرضه وتاريخه. ومن هذه المعاني ينطلق اليوم مهرجان العين للرطب، احتفاء بالنخلة وإرثها وبكل القيم اللي غرستها في مجتمعنا جيلا بعد جيل. وأكيد مثل ما دائما نذكر، أكيد أكد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه على أهمية النخلة بقوله الشهير، أكيد يوم كان يقول أعطوني زراعة أضمن لكم حضارة. فعلا. ومن هذا المنطلق اليوم في دار الزين انطلقت الدورة الأولى في مهرجان العين للرطب في الصاروج بارك تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة، منطقة العين، وبتنظيم هيئة أبوظبي للتراث. والمهرجان هذا يقدم تجربة تراثية متكاملة من مزاينة الرطب وأيضا سوق الرطب إلى السوق التراثي والفعاليات اليومية على المسرح وسط الأجواء اللي تناسب جميع أفراد العائلة. ويشهد المهرجان 19 مسابقة خصص لها طبعا 245 جائزة بإجمالي جوائز تتجاوز عدد 5 ملايين درهم. فعلا اهتمام الدولة بالنخلة وبكل تفاصيلها جدا مهم. ففي الصاروج بارك مدينة العين مستمر حتى تاريخ 31 يوليو. أنا أقول من هذا المكان فعلا لا تفوتون الأجواء، وخلونا دائما أبدا نشوفكم في مهرجان العين للرطب قبل ما يخلص. إن شاء الله رح يخلص يوم الجمعة، ففرصة جميلة لكل المستمعين ولك أيضا أنت بدور أنك تزورين هذا المهرجان
2: إن شاء الله. بنرجع لك أكيد وردة، إحنا بعدنا ما زلنا في البداية، أكيد بنرجع معاك برسائل متعددة من مدينة العين دار الزين أكيد. ومع هذا المهرجان، مهرجان العين للرطب من خلال طبعا سياق البرنامج، رح أرجع لكم مستمعينا لكن بعد الفاصل.
1: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
4: شو مخطط للصيف؟
0: شو ما كانت مغامرتك، استانس بسفرتك وخلك متواصل ويا جماعتك في البلاد كأنك بينهم مع خدمة تجول كأنك في دارك. تقدر تستخدم دقائق وبيانات باقتك المحلية وانت مسافر بأسعار تبتدي ب100 درهم، طبعا إذا كانت باقتك من باقات فريدوم. كل التفاصيل عن باقات التجوال بتحصلها في تطبيق إيان UAE أو الموقع الإلكتروني. مع إيان دايما في أكثر.

الصيف صار أقرب بكليك، دراسات صحية، نصائح يومية، ومحتوى ينعش أوقاتك الصيفية.

با وزير تحياتي لك، الذوق منكم وفيكم ولكم. تحية للريم ضيدان، عليك السلام والرحمة. مجلس سياسي يا مرحبا بك. 92 أهلا وسهلا. سنيكرز مرحبا. فطوم حياة الله. شادي بو عرب يا مرحبا بك. ميم الله يحلي أيامك دائما وأبدا.

معاكم في كليك وانتم معاي بعد في كليك، والظاهر انكم مو بناويين تعوضوني. انا حاسة ان لما يخلص البرنامج والتعويض بعده ما وصلني، يعني التواجد اللي ابغيه، التفاعل اللي ابغيه. فالكون حياك الله، مريم الملا مرحبا بك. انزين التفاعل اللي ابغيه والعدد اللي ابغيه من شير من لايك من عدد، يعني من امس وانتم زعليني. فاروق حياك الله، شكرا شكرا التدخل السريع. يلا دايما اقول يمكن فقرة يعني تطلبون فيها الأغاني، يمكن هذه الفقرة الوحيدة اللي أقدر أني أنا يعني أشوف تفاعلكم الجميل، وأشوف زكريا مرحبا، وأشوف تواجدكم الأجمل وكومنتاتكم اللي تشي قلوب قلوب في اللايف. وتحية أيضا لكل من يسمعنا بالسيارة،

فخبروني شو من الأغاني تحبون تسمعونها على إذاعتكم إمارات اف ام، وتحبون انكم انتو يعني تدندنون معها بطريقتكم الحلوة الجميلة. فأترياكم مع

0: الصيف.
1: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.

0: الصيف صار أقرب بكليك، دراسات صحية، نصائح يومية، ومحتوى ينعش أوقاتك الصيفية. كليك.
1: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل، خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص صمم لمن يدرك معنى الفخامة، ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25 حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
2: نظراً للازدحام المتوقع في مطارات المغادرة خلال موسم العطلات، تقدم لكم العربية للطيران خيارات متعددة لتسهيل إجراءات السفر، حيث نوصيكم باستخدام خدمة إنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت، والتي تتيح لكم التسجيل بسهولة من المنزل أو المكتب. كما يمكنكم أيضاً الاستفادة من مراكز المدينة لتسجيل السفر المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، حيث يمكنكم تسليم أمتعاتكم قبل 48 ساعة من موعد الرحلة، مما يوفر عليكم عناء الانتظار الطويل في المطار. للمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة airarabia.com.

أحمد نفس الكومنت والله. بنت بينونة حياة الله ومرحبا الساعة وكل اللي انضموا. هذا التفاعل الحلو، هذا التواجد الجميل، وبعدني أطمح بالمزيد. فأكيد أنتم ما راح تقصرون، راح تتفاعلون، تتكلمون، تسولفون معايا، تسمعوني من خلال الإذاعة وتيوني للتيك توك على إمارات FM. يا مرحبا بكم وسهلا. ركان حياك الله، أر مبارك، مرحبا. يعني الاستمتاع دائما بالموسيقى، بالأغاني، باللحن، جدا جميل وحلو. أحمد نور نورك حياك الله. يعني يمكن أنا الحين أسمعكم أغنية تستمتعون عليها وحلوة تكون، صح؟ صح. يلا خلونا نروح للفعاليات اللي موجودة في طبعا أبوظبي. يصير نطلب أغاني، يصير إذا الأغنية موجودة أسأت يعني اللحن ممكن يكون حتى اللحن بعد نفس الشيء، يعني الكلمات ممكن بس بعد اللحن. إذا الأغنية موجودة إن شاء الله فالكم طيب. اللي طلبوا أغنية حرقوس الفنان بعدني ياسا أدورها، لحي ما لقيتها، إن شاء الله أني ألقاها وأحط لكم إياها. شو بعد بس انطلبت مني هذا أنا مثل نور حياك الله أو حياك الله. عندي باقي أغنية ميحان حمد وصيت قلبي، في أغنية راشد الماجد انكتبت بس للأسف ما لحقت أكتبها، فاللي متذكر شو من الأغاني اللي انطلبت في اللايف لراشد الماجد يكتب لي إياها. وإذا تبون تسمعون أغنية والأغنية متوفرة أكيد ما راح نقصر، راح نحط لكم إياها. 386 يا مرحبا. إن شاء الله بحاول إن شاء الله. بن علي حياك الله ويا مرحبا الساع منور وتحياتي لك. الله أتردد للمكان اللي أنت فيه كأني فاقد شيء في ذاك المكان. الله عليك يا أراكان إن شاء الله. أحمد لا، هذا أنا تحياتي. أي أغنية للفنان راشد الماجد إن شاء الله، أي أغنية. لحظة أتردد للمقال لأنه من الأغاني الجميلة الحلوة اللي أحبها بعد. أبو حسن حياك الله، من مزعلينها اليوم؟ والله أنتم مزعلين الصراحة، تيوني يوم وعشر أيام تختفون، تيوني يومين ورا بعض وبعدين تختفون. مرات ما ألاقي الناس اللي نحبها ونستمتع معاها واللي دائما وأبدا يكتبوننا. شيخ الفلاسي حياك الله يا مرحبا بك الساعة، وتحياتي للجميع وكل اللي موجود طبعا في اللايف. خلوني أروح لفعاليات الصيف وفعالية اليوم جايبت لكم إياها. هذه الفعالية وايد طويلة يعني بالمدة وبالوقت أكيد وبالتاريخ. الفعالية حلوة ومن أحلى الأشياء اللي ممكن أن تجذب فئة من الناس اللي تحب دائما وأبدا أنها تكون في تجربة فنية غامرة وفي رحلة تجمع بين الفن، بين العلم، بين السرد البصري، في فعالية مسابقة أناميل ميديا. هذه الفعالية تستعرض أكثر من عقدين من الممارسات الإبداعية للفنان شيزاد داود في أبوظبي. هذا المعرض اللي راح يخليكم تروحون في مسيرة فنية غنية بالتفاصيل، تشوفون فيها أشهر الأعمال اللي قدمها الفنان شيزاد للبحث والتجريب. في بعد من التجارب الفنية في مجال التاريخ، الأدب، العمارة، الموسيقى، إلى جانب أكيد العلوم والتكنولوجيا. إنزين عندكم بعد لوحات، منحوتات، عندكم أعمال سينمائية حلوة، تجارب الواقع الافتراضي بعد موجودة. هذه الفعالية مسابقة أناميل ميديا موجودة في المجمع الثقافي، وتقدرون أكيد أنكم تروحون وتزورون هذه الفعالية وتشتركون وتستمتعون وتتابعون هذه التجربة الفنية الحلوة والجميلة. الفعالية موجودة لين 30 من شهر 9/2026. بنت بينونة تبان تسمعين الأغنية ولا لا؟
يلا إذا قلتي لي أبغى أسمع الأغنية بحط لك إياها، إذا قلتي لي لا هونت ما بشغلها. أتريات، شوف الهدوء إيش حالاته، شو نقولي لي أبغى أسمع الأغنية عشان بحط لك إياها، قالت أسمع سمعيها.

0: في الصيف.
1: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.
0: كليك.
2: أهل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في غمزة رأس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر، بالإضافة إلى خصم إضافي 15%. سارعوا، العرض لفترة محدودة. زوروا غمزة رأس اليوم.

0: كليك في الصيف.
1: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.

حياكم الله مستمعينا أحمد، يا مرحبا بك، وإن شاء الله دائما وأبدا وطننا عالي وبلادنا عالية بشيوخة أكيد وقادتها وشعبها وشبابها وبناتها وعيالها. تحياتي لك أكيد، وتحية لكل من يسمع أثير إمارات FM. عندي استفسار بس المريم، مريم الملا، يسعد لي مساج. تقولين أن طلبتي أغنية وأني أنا مو حطيت لك إياها، وأنتي طلبتي تسمعين أي أغنية راشد الماجد، صحيح ولا لا؟ ولا أنا مغلطة؟ أكديلي بس على تيك توك على اللايف عشان بس أشوف الكومنت وأتأكد إذا تبين راشد الماجد ولا في أغنية ثانية، والكومنت أنا راح علي وما انتبهت له. أنزين صح، يعني أنا كلامي صح من بينونة صحيح؟ أنزين خلونا نروح للرياضة على السريع، ولا تبون نروح لأي فقرة؟ ولا اكتبوا لي الأغاني اللي ودكم تسمعونها، خلوني أدونها بما أني فاتح الدفتر والقلم وأتريى منكم أكيد الأغنيات اللي بتخبرون عليها من خلال اللايف على إمارات FM على التيك توك، لين ما نروح لدقات الساعة أكيد وفاصل أغنيتك. بعدنا ما حطيناها، إذا تطري أغنية علي بن محمد أبطل عصر، إحنا اليوم حطينا أغنية جيت المدينة، يعني نوعنا شوية، فإذا تباها إن شاء الله بسمعك إياها الساعة الثانية، بس ذكرني. أنزين بعد أبي من الأغاني اللي تختارونها، عندي بعد أتردد المكان ميحد، وعندي راشد الماجد، بس مش محددة أي أغنية، فأنا بتشوف الأغنية إذا حد دش وكتاب كومنت بأغنية راشد الماجد. العنود طالبة بالقلوب، أشواق حسن الجسمي، فالتش طيب يا العنود. يلا بنسمع هاي الأغنية وبنروح لدقات الساعة وفاصل وبرجع لكم على السريع.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات اف ام.
0: كليك.
1: أوكي.
3: يعني ما تفاعلتوا يوم خلصت الأغنية صح؟ يعني أبيكم دوموا أبداً تتفاعلون مع الأغنيات، مع الفقرات، مع المحتوى اللي نقول لكم إياه، مع فقرات البرنامج، مع رسائلنا اللي ناخذها من العين أو ناخذها. أكيد معنا زميلنا عبد الرحمن البلوشي أيضاً راح يكون متواجد في جزيرة ياس في إحدى مدن ياس الترفيهية عالم فراري، فأبوكم شوية تتفاعلون. سعيد باشا حياك الله، فتتفاعلون يعني معانا عشان يعني نحس ان انتم معانا ونحن معاكم. صح صح. فاكيد انا من بعد ما بروح بروح لمركز الاخبار، مركز الاتحاد للاخبار، برجع معاكم بنسمع الموجز العالمي، ومن بعدها اعلانات، ومن بعدها اكيد برجع معاكم وبنكمل فقرات برنامج كليك الصيف ورسائلنا وفقراتنا ومحتوانا اللي دائما وابدا نعطيكم اياه. خلكم ويانا.
4: الساعة الان 6 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
5: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLhome.com.
6: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أعلنت القوات المسلحة الأردنية أنها تعاملت فجر اليوم مع طائرة مسيرة اخترقت المجال الجوي الأردني وتم إسقاطها في الصحراء الشرقية داخل أراضي المملكة وفقا لقواعد الاشتباك المعتمدة. في قطاع غزة قتل فلسطينيان إثر قصف شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على شمال ووسط القطاع، وبهذا يرتفع عدد ضحايا الحرب إلى 73,329 قتيلا، فيما تجاوزت الإصابات حاجز 174,000 شخص. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تجري محادثات ودية للغاية مع إيران، مشددا على أن المفاوضات مستمرة لكن سيتم النظر فيما ستجري عليه الأمور. أعلنت روسيا تعرض منطقة موسكو لهجوم بأكثر من 390 مسيرة تسببت بتضرر مبنى سكني ومنازل من دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. من جانب آخر أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت سفينتين أوكرانيتين في البحر الأسود وميناء ميكولايف. النبأ الأخير، دعا الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون من مدينة بوردو إلى الحفاظ على الوحدة لمواجهة حريق الغابات الهائل والمستمر في منطقة جيروند جنوب غرب فرنسا. وفي إسبانيا قال رئيس الوزراء بيدرو شانشيز خلال تفقده مركز تنسيق عمليات مكافحة الحرائق في إقليم فالنسيا، قال إن أمام بلاده ساعات معقدة وستشهد ارتفاعا في درجات الحرارة. ختام الموجز الدولي قدمه لكم أحمد صالح، في أمان الله.
7: في موضوع مهم بكلمك فيه.
8: شو مسوي أنا هالمرة؟
7: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
8: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
9: تحطيم الأسعار
1: ببيبان هوم تنزيلات كبرى من 50% ل90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
9: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والإيمي الحقيقي بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
10: كليك في الصيف
11: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.

0: ابدأ مغامرتك الصيفية. أماكن، تجارب، وفعاليات تخلي صيفك مليان حماس.
1: رجعنا لكم في ساعتنا الثانية من برنامجك لك الصيف، لكن هالمرة راح نتم في العين لين ما يجهز زميلنا عبد الرحمن البلوشي من عالم فراري بجزيرة ياس. بنروح لمدينة العين دار الزين وبنشوف الجديد في مهرجان العين للرطب في نسخته الأولى. معك الكلمة يا وردة.
2: يسعد مساكم بالخير من جديد. وفي مهرجان العين دار الزين أكيد دائما وأبدا هذا المهرجان اللي يتميز بأنواع النخيل وأنواع الرطب الموجود، وأكيد معانا اليوم أحد المشاركين سلطان بن سعيد العرياني راح يكلمنا أكثر عن مشاركته في مهرجان العين للرطب. وخلونا ناخذ هاي المشاركة من سلطان. مرحبا سلطان، حياك الله.
3: الله يحييك يا مرحبا الساعة. نحن اليوم مشاركين في هذا المهرجان، ومهرجان رائع ومهرجان مفرح ومهرجان مسعد الجميع. واليوم الحمد لله نحن مشاركين في عدة أشياء، وهذا المهرجان صراحة سعدنا وعطانا دافع كبير للمزارعين والمشاركين ولكل شخص يزوره بيكون إن شاء الله سعيد.
2: عاد سمعنا سلطان أنك أحد المتنومسين ما شاء الله عليك في المسابقات في هذا المهرجان، خبرنا أكثر عن مشاركتك في المسابقة وشو كانت الشروط وسبب فوزك في هاي المسابقة.
3: الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر. نحن شاركنا في فئة الإخلاص وحصلنا على المراكز الأولية، وهذا فخر كبير لنا كمشاركين في هذا المجال. وهذه المسابقة تتطلب عليك شروط فيها بنود معينة، وفيها يعني لازم المتسابق أنه يتبعها، مثل يقدم أول شيء المنتج النظيف، المنتج الخالي من الآفات، المنتج اللي خالي من الإصابات، ويقدمه بصورة طيبة، وإن شاء الله أنه بيكون بيحصل على المراكز الأولية. هو ونتمنى لكل شخص بيدخل في المجال هذا أنه يستفيد من الأشخاص اللي في داخلين قدامه في المجال هذا. وهذا المجال أنا أنصح فيه كل شخص يدخل فيه، أنا أقول له هذا المجال يسعد ومريح وفي فائدة كبيرة إن شاء الله.
2: ألف مبروك أكيد سلطان على الفوز، وأكيد نبارك لكل اللي فازوا بالمسابقات المختلفة في هذا المهرجان. نختمها بهذا السؤال سلطان، هل تشوف أن فعلا المسابقات ساهمت في رفع جودة الإنتاج وتشجيع المزارعين في تطوير المزارع عندهم؟ كما مثل ما ذكرت أنت قبل، أنت عندك مزرعة فعلا في مدينة العين صح؟ فخبرنا أكثر.
3: نعم، أنا عندي مزرعة في مدينة العين، والحمد لله هاي المسابقات اللهم لك الحمد من بدينا في المشاركة فيها الحمد لله زاد الانتاج، زادت جودة التمور، زادت ما شاء الله أحجام التمور، ما شاء الله موسم بعد موسم لاحظ هالأشياء تطور عندنا موسم بعد موسم. الحمد لله في تطور كبير في مجال الجودة والكميات، والحمد لله هذا شيء اندل. السبب الرئيسي هو فعاليات والمهرجانات، هي اللي طورتنا ووصلتنا للمكان هذا.
2: يعطيك ألف عافية، كل الشكر لك سلطان بن سعيد العرياني أحد المشاركين في مهرجان العين للرطب. نرجع لك زميلتنا بدور في الاستديو. شكرا لك.
1: نعم، شكرا لك وردة الحمادي ولضيفتك الكريم من مهرجان العين للرطب في دورته الأولى. وأكيد بنرجع في رسائل قادمة من دار الزين مدينة العين.

0: منعش سريع ومفيد بكليك صيفي.
1: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
2: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
0: كل شيء صيفي بكليك واحد. معلومة، أكلة، فعالية أو مغامرة، استعد لصيف مختلف.
3: يا مرحبا وسهلا مستمعين عبر برنامج كليك الصيف روت، حياك الله على التيك توك، يا مرحبا بك.

0: لين ما تشون وايدين وكثار على التيك توك، أبا العدد وأبا اللايك وأبا الشير وأبا تي يختلف ويفرق البث اليوم. أي 777 حياك الله ويا مرحبا بك. من مدينة العين لمدن ياس الترفيهية، وتحديدا في إحدى هذه المدن الجميلة الرائعة والمغامرات الحلوة، طبعا عالم فراري من ضمن العوالم الجميلة والمدن الجميلة في جزيرة ياس. تفاصيل أكثر عن هذا العالم وتغطية أجمل لهذا العالم مع زميلنا عبد الرحمن البلوشي، حياك الله وتفضل عبد الرحمن.
1: مرحبتين مرحبتين يا بدور، مسيتي بالنور والسرور انت وجميع المستمعين طبعا اللي يسمعونا عبر اثير امارات اف ام الاذاعه الاجمل والاكمل. نحن متواجدين في عالم فراري في جزيره ياس ابو ظبي طبعا، واللي تعتبر اول واكبر مدينه ترفيهيه تحمل علامه فراري في العالم، وتضم اكثر من 44 لعبه وتجربه ومغامرات حماسيه تناسب جميع افراد العائله طبعا تحت هذا السقف الأحمر الأيقوني. طبعا أجواء جميلة جدا وعائلية ما شاء الله، أشوف الناس يعني أنا صار لي يمكن من أكثر من ساعتين متواجد هني والناس قاعدة تتوافد بشكل كبير، طبعا كل العائلات بمختلف الجنسيات متواجدين هني. ونقول حق كل الناس سواء أنتم كنتم من عشاق السرعة أو حتى يعني أيضا ألعاب، خلنا نقول في ألعاب عائلية للأطفال طبعا أو للناس اللي جايين مع أصدقائهم، أو كنتوا أيضا من محبي فراري في تقدرون، أو عالم فراري في جزيرة ياس يقدم تجارب ومغامرات استثنائية تناسب كل الأعمار، من طبعا الأفعوانيات العالمية والألعاب السريعة إلى التجارب العائلية التفاعلية ومغامرات الأطفال. يعني كل زائر اليوم يقدر يعيش مستوى عالي من الحماس اللي يناسبه. وأيضا طبعا التجربة أو التجارب ما توقف بس عند هاي الألعاب، حتى الضيوف يقدرون يعيشون أجواء عالم فراري من خلال العروض المميزة والتجارب التفاعلية والأنشطة اللي تحتفي بالإبداع الهندسي وروح السباقات الإيطالية. طبعا وخصوصا اليوم نشوف أن في فعاليات عندهم في الصيف، خصوصا أن صيف ياس هذه السنة مختلف جدا، وإن شاء الله بكون معاك في طلعات ثانية يا بدور.
0: إن شاء الله، شكرا أكيد لك زميلنا عبد الرحمن البلوشي من عالم فراري بمدن ياس الترفيهية، وأكيد برجع وبسولف معاكم في أخبار رياضية، في أغرب شيء، في من القلب، في وايد فقرات بانتظاركم. خلكم وياي ناخذ هالفاصل الغنائي وارجع لكم مع السريع.

0: كل شيء صيفي بكليك واحد. معلومة، أكلة، فعالية أو مغامرة، استعد لصيف مختلف.
1: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هومز آر أس، خصومات من 30% إلى 80% على مستوى المتجر، بالإضافة إلى خصم إضافي 15%. سارعوا، العرض لفترة محدودة، زوروا هومز آر أس اليوم.
0: معلومات خفيفة، وصفات صيفية، وأفكار تعيشك الجو.
2: كليك الصيف مستمر معاكم، ويمكن من عمر البرنامج مضت 1:32، وإحنا مستمتعين أكيد بهذه التغطيات الجميلة من زملائنا، سواء كان في العين مع ورد الحمادي أو في مدينة ياسة عبد الرحمن البلوشي. خلوني الحين أرجع للعين، دار الزين ومهرجان العين للرطب. حياك الله من جديد.

0: وردة.
1: الله يحييك بدور، واكيد هذه للاسف طلعتنا الختاميه في هذا المهرجان.
0: توني اقول مستمتعين ومستانسين.
1: والمهرجان بروحه يتكلم عن نفسه بصراحه، يعني بدون ما انا اشرح واقول فعلا مظاهر تراثيه وثقافيه نابضه بالحياه تجمع المزارعين والاسر وتحتفي بالموروث الاماراتي. الحلو بعد بدور والمستمعين ان في مساحات للكل حرفيا تجسد الاصاله والابداع والابتكار وتجمع كل المزارعين. يعني مثلا في مسرح رئيسي، مسرح يقدم فيه طبعا العروض، وايضا المسرح يكون فيه اختيار الفائزين في المسابقات. السوق التراثي ايضا موجود في هذا المهرجان، واحة الطفل، اماكن مخصصه للاطفال ايضا في هذا المهرجان، المقاهي والكوفيهات والمطاعم والاشياء الحلوه. واليوم بعد جربنا ايس كريم بالرطب،
0: لذيذ صح
1: الصراحه، وايد حلو. فانصح كل حد راح يزور هذا المهرجان انه يجرب هذا الايس كريم. منطقة مزاينة الرطب أيضا موجودة في المهرجان، سوق الرطب، أيضا أجنحة الشركاء وغيرها من المناطق والأجنحة المختلفة. مسابقات متنوعة للمزارعين أكيد في هذا المهرجان. المهرجان يقام بالتزامن مع موسم الرطب في دولة الإمارات، ويقدم 245 جائزة بقيمة إجمالية تتجاوز 5 ملايين درهم. فعلا هذا المهرجان يتكلم عن نفسه بكل تفاصيله. للأسف وصلنا لختام تغطيتنا في مهرجان العين للرطب، وفرصة حلوة صراحة لكل المستمعين، ولك أيضا أنت بدور أنكم تلحقون وتزورون المهرجان، لأن آخر يوم راح يكون إن شاء الله يوم الجمعة بتاريخ 31 من يوليو
0: إن شاء الله. شكرا أكيد لك وردة الحمادي.
1: شكرا لك،
0: يعطيك العافية، وإن شاء الله يعني دائما أبدا تتواجدين في مثل هذه الفعاليات والمهرجانات، وتنورين أيضا الاستوديو وتعطينا من الفعاليات والرسائل الحلوة الجميلة والمحتوى الأجمل على إذاعة إمارات FM. طبعا شكرا أكيد لزميلتي وردة الحمادي، كانت معنا من مهرجان العين للرطب، وإن شاء الله باكر بيكون معاكم زميلي عبدالله المقبالي، وبعد باكر إن شاء الله راح يكون الزميل عبد الرحمن البلوشيم. فخلكم متواصلين متواجدين، ودائما العين غير.

الصيف صار أقرب بكليك، دراسات صحية، نصائح يومية، ومحتوى ينعش أوقاتك الصيفية. كليك

أحيانا ما نحتاج المكان نهرب له أو نغادر فيه، أحيانا نحتاج نهرب من أنفسنا، من صخب الأفكار اللي ما تنام، ومن التوقعات اللي تلتف حولنا ونتعب منها. نركض وايد ونظن إن لو غيرنا الجغرافيا بنعالج الجغرافيا اللي داخلنا. ممكن تتغير الطرق، ممكن تتبدل الأماكن، ممكن نفتح باب ونغلق باب، ولما بندم بنده جو. لكن لما نشيل نفسنا دايما في الحقيبة ذاتها، الهروب مش شجاعة، وفي نفس الوقت لي هربت مو معنات ان انت جبان. صرخة خفية لروحك يتعبها السعي وراء لا شيء ولا شيء يشبهها. أحيانا تجينا لحظة نوقف على حافة الاختيار، ما نعرف أن نركض ولا نوقف ولا شو نسوي. اللي ركضنا ريولنا تعبتنا وقلوبنا استنزفت الصمت اللي فيها، ونوقف ونقول بتم على طول هربان من حلم يراودني قديم كسرني، أو من خوف مجهول سكن في غرفة مظلمة داخلي. الحقيقة المؤلمة والجميلة في نفس الوقت إنه ما في مكان يشرد منه الإنسان، لأن اللي يهرب هو الهدوء الغائب في أعماقنا. لكن لما نهرب نحن نبحث فقط عن مأوى، وهذا المأوى ما يسألك عن سبب حزنك ولا يطالبك في يوم انك تكون قوي. اليوم لازم نتوقف عن الركض، لازم احيانا نلتفت للوراء، لازم نشوف مخاوفنا اللي ورانا عشان ما نعيدها ونكررها. لازم تلاقي الطفل الصغير اللي فيك الخايف اللي يحتاج ان حد يمسح على كتفه ويقول له شكرا، خفت، ركضت، سعيت، سمعت لصمتك، سمعت لأفكارك، سمعت الأبواب اللي انغلقت وانفتحت وشفت شو اللي فيها. شكرا، انت الحين اتممت هذه المهمة، لكن من اليوم لا تركض ولا تشرد من شيء، لأن الهروب الحقيقي مش انك انت بس تبعد، الهروب الحقيقي انك ترجع للبساطة، ترجع للضحكة الصافية، ترجع للقدرة على انك انت تتنهد بشكل وايد عميق بدون ما تحس بشعور بالذنب.

لازم تتعود انك انت ما تبي تركض، لازم تقعد هني في منتصف قلبك، لازم ولازم تتصالح مع نفسك على كل اللي فات، لان كل اللي فات مرده يكون شيء مات وانقضى وانتهى، لا تقدر تسوي شيء ولا تقدر تعدل شيء. الأهم اللي جاي قدامك في أنك أنت تصحح أخطائك، في أنك أنت تختار الشيء الصح، في أنك أنت تبدأ بداية حلوة. أدري بتقولون الكلام سهل نكتبه نقراه نقوله، بس دائما نروح لخانة التنفيذ فنلاقي نفسنا نحن كلنا قاعدين نهرب منها، إذا مو أغلبنا أو بعضنا مثل ما يقولون. لكن في النهاية أنت تعرف أنه في نقطة نهاية، أنت لازم توقف، أنت لازم تتكلم مع نفسك، أنت لازم تقول بس خلاص، شكرا، وايد ركضت، وايد تعبت، وايد كتمت، وايد تكلمت، وايد سويت، وايد وايد وايد وايد. بس في النهاية أكيد لما تتصالح مع نفسك بتصلح وايد أشياء في حياتك. فخلي الهروب دائما اختيار مؤقت مؤجل منتهي، لا تخليه دائما في حياتك شخص وطفل يركض ويركض ويركض ويركض، لأن كلنا قد ما نركض المكتوب على قولتهم ما منا مفر.

0: الصيف صار أقرب بكليك، دراسات صحية، نصائح يومية، ومحتوى ينعش أوقاتك الصيفية. كليك.
1: نظراً للازدحام المتوقع في مطارات المغادرة خلال موسم العطلات، تقدم لكم العربية للطيران خيارات متعددة لتسهيل إجراءات السفر، حيث نوصيكم باستخدام خدمة إنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت، والتي تتيح لكم التسجيل بسهولة من المنزل أو المكتب. كما يمكنكم أيضاً الاستفادة من مراكز المدينة لتسجيل السفر المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، حيث يمكنكم تسليم أمتعتكم قبل 48 ساعة من موعد الرحلة، مما يوفر عليكم عناء الانتظار الطويل في المطار. للمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة airarabia.com.
0: منعش، سريع ومفيد، بكليك صيفي.
2: كليك الصيف معكم عبر إذاعة إمارات اف ام. يا مرحبا وسهلا، وخلونا نروح مع زميلنا عبد الرحمن البلوشي ورسالة من رسائل العالم فراري. حياك الله من جديد عبد الرحمن.
3: الله يحييك يا بدور، تسمعيني بس صوتك؟
2: هي اسمعك، تفضل.
3: يا سلام، انزين. تخيلوا والله مكان مغطى بالكامل ومكيف، يعني فعلا تنسون فيه. أنا أقول حر الصيف بالمرة، وتحت هذا السقف الأحمر الأيقوني واللي هو يعتبر الأكبر من نوعه في العالم. طبعا الأجواء هني خيالية يا بدور. أنا أقول حق كل حد أو كل العائلات اللي يسمعون اليوم، تقدرون تستمتعون فعلا بيوم كامل من الترفيه مع ألعاب هادية للصغار، وفي تجارب طبعا مليئة خلنا نقول بالأدرينالين حق العشاق المغامرة والحماس. عالم فراري اليوم في جزيرة ياس في أبوظبي يجمع بين السرعة والابتكار، الترفيه، الضيافة الإيطالية الأصيلة. أنا هني متواجد في مكان كذي يشبه القرى الإيطالية، ومحل يبيع جيلاتو اسمه روسيلو دولتشي. طبعا أشوف الأطفال هني ما شاء الله كلهم واقفين طوابير بس يالسين ياخذون يشترون الايس كريم ماله، لان يبيع الايس كريم الايطالي الشهير. طبعا بين المغامرات ايضا الحماسيه نشوف ان الزوار ايضا يقدرون يستمتعون باشهى الاطباق الايطاليه والعروض الحيه، وتسوق ايضا منتجات فراري الحصريه وصناعه ذكريات لا تنسى مع العائله والاصدقاء. ايضا نشوف في عائلات يالسين يتوافدون في المحل الخاص لمنتجات شركة فراري، أيضا قاعدين يتسوقون ويشترون بعض الفنايل والملابس والهدايا أيضا. ففعلا أجواء حماسية، وأنا أقول الأحلى من هذا كله فعلا أنك أنت حتى يوم تخلص يعني من مغامراتك في

0: الصيف
1: أجواء فعاليات أكلات ومشروبات صيفية كل اللي تحتاجه في مكان واحد.

0: في الصيف.
1: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.
0: كليك.
2: الصيف أحلى لما يكون مع كليك.
3: أوكي.
4: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
2: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
3: أوكي.
4: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات اف ام.
2: كليك.
3: أوكي.
2: مساء الخير عليكم جميعا ومرحبا اكيد بكل اللي انضم لنا في هاي اللحظات. بعد شوي راح انتقل معاكم لدقات الساعه ولمركز الاتحاد، نسمع وياكم الموجز الاقتصادي، من بعدها اعلانات وبرجع اكيد معاكم من خلال برنامج كليك. فما باكم يعني تروحون مني منك، خلكم ثابتين مكانكم، راح ارجع لكم اكيد وراح نسولف عن خبر رياضي اليوم، يمكن حد قرأ ويمكن حد ما قرأ ويتريانا نحن، فخلكم معانا في كليك الصيف وراح أرجع لكم وأنتوا راح تكونوا موجودين، فلا تروحون أي مكان، خلكم ويانا في كليك الصيف اللي يكم الاثنين لين الخميس من 5 لين 8 المساء.
5: الساعة الآن 7 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
6: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
7: من مركز الاتحاد إلى الأخبار، أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة عن تسجيل شركة سيلفورس الدولية التابعة لمجموعة راج، والتي تتخذ من دبي مقرا رئيسيا لها كأول شركة عائلية مملوكة لعائلة هندية، يتم قيدها في السجل الموحد للشركات العائلية. أبلغت وزارة المالية كلا من مجموعة الإمارات للاتصالات E&, وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة دو، بتمديد فترة العمل بالنظام الحالي لاحتساب رسوم حق الامتياز الاتحادي وقانون ضريبة الشركات لمدة 3 سنوات، بحيث لا يقل إجمالي المبلغ السنوي المستحق السداد عن 7,500,000,000 درهم. أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي عن جدول موسع لتقويم دبي لقطاع التجزئة للأعوام 2026 و2027، يتضمن إطلاق مهرجان متخصص للإلكترونيات لمدة 10 أيام خلال إبريل 2027. تراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية اليوم تحت ضغط ارتفاع الدولار، وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 17% إلى $4,044.81 للأوقية. أعلنت جونسون أن جونسون أنها ستدفع $5,500,000,000 لتسوية 10,000 من الدعاوى القضائية التي تزعم أن بودرة الأطفال ومنتجات التلك الأخرى التي تنتجها تسبب سرطان المبيض، وذلك في إطار تسوية تاريخية تهدف إلى إغلاق فصل من الدعاوى القضائية المثيرة للجدل التي لاحقت الشركة لسنوات. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
8: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هومز آر أس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر، بالإضافة إلى خصم إضافي 15%. سارعوا، العرض لفترة محدودة، زوروا هومز آر أس اليوم.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: نظراً للازدحام المتوقع في مطارات المغادرة خلال موسم العطلات، تقدم لكم العربية للطيران خيارات متعددة لتسهيل إجراءات السفر، حيث نوصيكم باستخدام خدمة إنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت، والتي تتيح لكم التسجيل بسهولة من المنزل أو المكتب. كما يمكنكم أيضاً الاستفادة من مراكز المدينة لتسجيل السفر المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، حيث يمكنكم تسليم أمتعاتكم قبل 48 ساعة من موعد الرحلة، مما يوفر عليكم عناء الانتظار الطويل في المطار. للمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة airarabia.com.
1: كليك في الصيف، أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.
2: رجعنا بكليك الصيف ونرجع على طول معاكم مكملين ساعتنا الأخيرة. لكن قبل ما نسولف ونتكلم ونتفاعل سواء على التيك توك على إمارات فأمو، ترجعون بالتفاعل الجميل الأحلى على هذه الشاشة أكيد اللي تشوفونا من خلالها وتسمعونا أكيد من خلال الإذاعة. خلونا نروح لمدن ياس الترفيهية وتحديدا لعالم فراري وزميلنا عبد الرحمن البلوش من جديد. تفضلي عبد الرحمن.
3: يا هلا فيك يا بدور. طبعا عالم فراري جزيرة ياس في أبوظبي نقول مو بس مجرد مدينة ترفيهية، بل هي وجهة عالمية يعيش فيها الضيوف روح الأبطال ويكتشفون متعة السرعة وإحساس فراري الحقيقة. أيضا هني في عالم فراري يقدمون تجارب متميزة، طبعا مثل طبعا تجربة متعة القيادة، أن يروحون ويجربون يسوقون سيارات فراري ويعيشون تفاصيلها ويتعرفون أكثر على المكاين سيارات الفراري الحقيقية، بس طبعا بطريقة خلنا نقول بطريقة الـ AI. أيضا عندهم أكاديمية الكارتينج يعلمون الناس كيف أن يسوقون أو يعني يدربون على على سيارات الكارتينج. وأيضا عندهم شيء غريب وأول مرة أنا أكتشفه، أن عندهم جولة على السطح. تخيلوا تروحون مع فريق مختص تطلعون على السطح الأحمر الأيقوني اللي الناس كلها تشوفه وهم طالعين. دائما يوم نكون طالعين أو مسافرين من مطار زايد الدولي دائما نشوف المبنى الأحمر اللي يحمل مجسم طبعا سيارة فراري أو عالم فراري. أيضا طبعا عندهم الكثير من الخدمات. يمكن الناس اللي يسمعوننا الحين يبون يعرفون يعني شو الأشياء اللي متوفرة. طبعا عندهم خلنا نقول لأخواننا وخواتنا ذوي الهمم طبعا في كراسي متحركة يقدرون يستخدمونها، في غرف لتغيير الأطفال، طبعا في تأجير أيضا عربات للأطفال، تأجير السيارات اللي هي الدفع للأطفال، مكاين ATM اللي هي الصراف الآلي، خزائن أيضا للناس اللي يمكن يشترون أغراض في المول أو شيء أيضا بتكون متوفرة خزائن يحطون فيها الأغراض. أيضا في غرف للصلاة، أيضا في أماكن أيضا لالتقاط الصور التذكارية، وأيضا طبعا في مكان للإسعافات الأولية، وفي فريق كامل مختص للإسعافات الأولية. طبعا بذكر لك بدور بيو أن الوقت يمكن يعني الوقت يالس يداهمنا، وخصوصا أن المكان هني بيسكر بعد شوي، ولكن يعني طبعا في خلنا نقول عالم فراري يتقسم طبعا مثل ما نعرف أنه في أكثر من 44 لعبة، ولكن هو يتقسم إلى عدة أقسام. طبعا في منطقة السباق واللي فيها طبعا المعسكر التدريبي للناشئين، معرض فراري القيادة مع الأبطال اللي هي تجربة

0: متعة القيادة، أيضا في منطقة العائلة اللي هي برج التوربو وسباق السرعة وأجنحة الأبطال. هذه أماكن أو ألعاب أكثر مخصصة للعوائل. وأيضا طبعا في منطقة المغامرات اللي فيها المسرح الأحمر وفيها عالم فراري سبورتينج أرينا، واللي هو هذا طبعا العالم اللي تم طبعا افتتاحه من جديد. أيضا في سينما مارانيلو، وأيضا طبعا في المنطقة الإيطالية اللي هي طبعا فيها سحر السرعة ألعاب السيارات وسحر إيطاليا، اللي هو تقدر تستكشف النسخة المصغرة من إيطاليا على متن طبعا سيارة فراري. وأيضا طبعا ما ننسى المناطق اللي هي منطقة المطاعم، طبعا في عندهم ما يقارب 4 أو 5 مطاعم طبعا مع الكافيهات الخاصة، وأيضا متاجر التسوق الخاصة في متجر أو خلنا نقول براند فراري. طبعا كان ودنا نغطي أشياء أكثر، ولكن هذه كانت تغطية يعني سريعة من عالم فراري في جزيرة ياس في أبوظبي. أترك لك طبعا المايك يا بدور.
1: شكرا، شكرا لك أكيد زميلنا عبد الرحمن البلوشي من طبعا جزيرة ياس وتحديدا من عالم فراري.

كل شيء صيفي بكليك واحد. معلومة، أكلة، فعالية أو مغامرة، استعد لصيف مختلف.

حياكم الله بفقرات برنامجك لك الصيف رياضة يا رياضة. اليوم يمكن الأغلب شاف خبر تعيين طبعا زين الدين زيدان مدرب جديد للمنتخب الفرنسي. طبعا الاتحاد الفرنسي عين هذا اللاعب الأسطورة زين الدين زيدان للأعوام الأربع المقبلة لتدريبه أكيد الفريق الفرنسي المنتخب. صانع الألعاب السابق طبعا المتوج مع ديوك بلقب كأس العالم في 98 اليوم مهمة خلافة زميلة السابق ديشان اللي قاد المنتخب منذ عام 2012 وانتهت ولايته باحتلال المركز الرابع في مونديال 2026 بعد التتويج باللقب عام 18 وبلوغ النهائي عام 22. انزين زين الدين زيدان راح يكون طبعا مدرب لمنتخب الفرنسي خلال الاعوام الاربع القادمه وكان تعيينه في هذا المنصب متوقع الاغلب توقع انه يكون ياخذ هذا المنصب بعد ما طرح اكيد اسمه مرارا وتكرارا خلال السنوات الماضيه خصوصا في عام 2018 و2022 قبل تجديد الثقه بديشان. طبعا راح تقام أول تجمع للمنتخب الفرنسي في عهد زيدان خلال شهر 9 بسرعة ما عندهم تفاهم الفرنسيين تستلم اليوم الشهر المقبل أول تجمع لك مع المنتخب وهذا التجمع أكيد رح يكون قبل انطلاقة المنافسات في دوري الأمم الأوروبية على تكون أول مباراة في تركيا يوم 25 سبتمبر. شيري يا شيري حياك الله ويا مرحبا بك ونورتي المكان أكيد ونورتي اللايف. حلو جميل أنا أحس وايد حلو لما الواحد يكون لاعب مبتدئ لاعب متمرس لاعب محترف وبعدها يعني يدرب أندية وفرق في الأندية وبعدها يروح للمنتخب يدرب المنتخب. أتوقع أن هذا التسلسل الصحيح لأي مهنة ووظيفة أكيد في الحياة. فإن شاء الله كل التوفيق لطبعا زين الدين زيدان ويعيد مثل ما كتب إبراهيم على اللايف يعيد بناء منتخب فرنسا.

حياكم الله. وبعد اليوم مزعليني وأنا ما عندي غير هالموضوع اليوم الصراحة، وايد زعلوني. يلا اليوم وباتشر وبعده بعد شيء وقت انكم تراضوني تتواجدون وتتفاعلون معي اكيد من خلال التيك توك. تحية لمن يسمعني بالسيارة، يا مساء النور عليك وعليها، يا مرحبا بكم. واحنا معاكم من اذاعة امارات اف ام من طبعا ابوظبي، وتحديدا من طبعا برنامج اكلك الصيف. مازن عليك السلام والرحمة، حياك الله يا اخوي. خلونا نروح لدقيقة تبريد. أحيانا نوقف عند المصعد وإحنا رايحين أي مكان في الصيف ونقول يلا ثواني وبيوصل هالمصعد، وتمر الثواني وتصير دقيقة وتحس إنك أنت تتمرن بس بدون نادي، فتروح تمشي ترد تنط ما تعرف شو تسوي بهالدقيقة لما يوصلك المصعد. الحل إذا كنت في مكان قريب ومناسب استخدم الدرعي، ولا خذها شي بالهداوة وريح وتريح وما عليك من حد. المهم انه في الحر وفي الصيف لا تخلي الانتظار دائما يعكر مزاجك.

الصيف صار أقرب بكليك، دراسات صحية، نصائح يومية، ومحتوى ينعش أوقاتك الصيفية. كليك

سهر الليل تحياتي لك، يعني الأغنية حلوة منطربين عليها الجماعة، تحياتي لك سرمد، حياك الله ومرحبا وسهلا وشكرا يا أخوي. خلونا نروح لصحتكم في الصيف، وهالمرة بتكلم عن أنك كيف تزيد مناعتك خصوصا في فصل الصيف. عندي أربع من الفواكه اللي تقدرون تاكلونها، والخضروات اللي تقدرون بعد تاكلونها، واللي هي غنية بفيتامين السي. انزين، فيتامين سي يعتبر من أهم الفيتامينات اللي يحتاجها الجسم خصوصا في فترة الصيف، والكمباك شيخ الفلاسي. ليش؟ لأنه يساهم في أنه يدعم لك المناعة. فيتامين سي يعمل كمضاد قوي للأكسدة، وبالتالي يساعد في إنتاج الكولاجين ويحسن امتصاص الحديد. مجموعة من الأطعمة متفوقة في محتواها من فيتامينات سي، مثل الجريب فروت ومثل فواكه وخضروات بعد كثيرة، منها سهر الليل يقول الكرك يزيد المناعة. أوكي. عندكم الجوافة، تعتبر من أغنى الفواكه بفيتامينات سي، واللي تحتوي على كمية كبيرة وايد موجودة أكثر عن الجريب فروت بعدة مرات، لأنها تحتوي على ألياف غذائية، تحتوي على طبعا البوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين A، واللي يخليها جدا خيار مثالي في أنكم تأكلون. يعني اليوم على العشاء أباكم كلكم تأكلون جوافة، اتفقنا؟ عندكم بعد الفلفل الأحمر الحلو، اللي يعتبر من أهم المصادر الممتازة لفيتامين سي، واللي يوفر للجسم أيضا فيتامين A وحمض الفوليك والبوتاسيوم والحديد، وبعد يعني من عناصر وايد الساهم في تقوية الجهاز المناعي والدعم صحة العين. يوسف مساء النور، حياك الله. وأيضا تحسن امتصاص الحديد، واللي يساعد بالتالي بتقليل خطر الإصابة بفقر الدم. عندكم أيضا البروكلي، البروكلي أيضا قيمة غذائية مرتفعة، غني جدا بفيتامين سي إلى جانب فيتامين A و K، ويساعد بنسبة كبيرة موجود فيه من الألياف مضادات الأكسدة، ويعزز أيضا إنتاج الكولاجين، وأيضا يعني يكون له دور وايد كبير في دعم صحة الجهاز الهضمي. هاي يا ساهر الليل، معاك الكنترول، تفضل. عندكم بعد الملفوف، الملفوف بعد يحتوي على كمية كبيرة من فيتامين سي، وضروري لصحة عظامك، وطبعا يضم وايد مركبات نباتية في مضادات الأكسدة والالتهابات، وأيضا يخلي من الاختيارات المفيدة والمفضلة دائما اللي تدعم جهازك المناعي ويحافظ على الصحة. ليش نتكلم عن فيتامين سي يا جماعة الخير؟ لأنه وايد مهم للجسم. أول شيء يعزز كفاءة الجهاز المناعي، ويحفز إنتاج الكولاجين، ويحسن من امتصاص الحديد من مصادر نباتية، ويحمي الخلايا أيضا من أنها تضرر الجذور الحرة بمضادات الأكسدة. الخبراء دائما يأكدون أن الجسم ما يقدر أن يصنع فيتامين سي أو يخزنه بكميات كبيرة، عشان شي لازم يكون عندك نظام غذائي معين يومي، تقدر من خلال أنك تتناول فيه الفواكه الخضروات الطازجة قدر الإمكان، لأن الطهي يعني الفترات طويلة ممكن يقلل من محتوى فيتامين سي في طبعا الخضروات.

0: الصيف.
1: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.
2: بسهيل مرحبا، وإن شاء الله تكون استانست على أغنية مثل ما ساهر الليل بدع فيها. شادي أبو عرب تحياتي لك، والله يعافيك ويسلم. إنزين، أنا عندي الحين أغنية لازم أختارها عشان أحطها في أغنية الختام، ومحتارة صراحة، ففي حد ممكن يساعدني يختار أغنية الختام؟

بكر صالح حياك الله. علي حياك الله. عليك السلام والرحمة. أوكي، والهون راشد الماجد. أوكي شو بعد؟ لا بي بي صراحة الدخول يعني غير شكل صراحة. كريم مرحبا عليك السلام والرحمة. عادل عادل شيخة حطينا فرقة ميامي، حطيتها طال عمرك حطيتها. انزين بما ان يعني هاتي من ذوقك انت، ذوقي اسمع باكر ان شاء الله من 5 لين 8 ان شاء الله انك تستانس فيه. بس انا اليوم حددت ان الختام راح يكون من احدى الموجودين معانا في اللايف. انا وصلت معاكم لختام حلقة اليوم من برنامجك لك. شكرا اكيد لزملائي وردة الحمادي اللي عطتنا وغطت لنا رسائل جميلة وحلوة من مهرجان العين للرطب في دورته الأولى وفي نسخته الأولى، وشكرا أيضا لزميلنا عبد الرحمن البلوشي اللي بعد عطانا من الرسائل الجميلة في عالم فراري بمدنياس الترفيهية. ولا أشكركم. تتوقعون شو الأغنية اللي أنتوا اخترتوها وأنا بحطها؟ وليد الشامي. أوكي أنزين، شو تتوقعون من الأغاني اللي اخترتوها حطيتها؟ بتسمعونها في الختام. أنا شاكرة لكم، يعطيكم ألف عافية، إن شاء الله ألقاكم باكر على خير. تحياتي لكم، إعدادا وتقديما وإخراجا بدور أحمد. مع السلامة والله يحفظكم.

0: الساعة الآن 8:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
2: سميت باسم الولي في أول البادي، ومن يحسب الأولى يحسب تلاياها. رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها والأقوى.

يهمنا رضاك. خلنا دايم نكون معاك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دائما في اكثر.

قد تبدو لك للوهلة الأولى مجرد عذوق رطب تتدلى من أعلى النخيل، لكن ماذا لو فكرت فيها بشكل آخر وأدركت بأن مثل هذه الثمار وهذه النخيل كانت يوما سببا في استدامة الحياة، وأن شجرة واحدة أو نخلة واحدة بالأصح استطاعت أن تستمر على هذه الأرض ومع إنسان هذه الأرض. في العين لا تبدأ الحكاية من المهرجان ولا من الرطب، بل من الواحات، من الماء الذي شق طريقه بهدوء عبر نظام الأفلاج، ومن النخيل التي وقفت لسنوات وسنوات تحرس المكان وتمنح الإنسان في هذه البقعة من الأرض الغذاء والظل، حتى أصبحت جزءا من هوية هذه المدينة وسببا في إدراج واحات العين على قائمة التراث العالمي. واليوم ومع إعلان هيئة أبوظبي للتراث عن إطلاق الدورة الأولى من مهرجان العين للرطب تزامناً مع موسم الرطب في الصيف، لم يكن الأمر مجرد فعالية موسمية، بل هو إعادة لرواية قديمة في زمن معاصر. من 25 وحتى 31 من يوليو الجاري وفي الصاروي بارك تبدأ أحداث المهرجان لاستقبال ذاكرة كاملة تعود لتحكى من جديد. ولكن يا ترى ما الذي يجعل مهرجان للرطب يستدعي الانتباه؟ الإجابة بسيطة، دولة الإمارات لا تحتفي بالنخيل فحسب أو بالرطب في موسمه، وإنما بما تعنيه هذه الزراعة. النخلة هنا لم تكن مجرد محصول زراعي، كانت البيت والغذاء وأداة العمل وعنوانا لعلاقة الإنسان بالأرض، ولهذا يأتي المهرجان لاستمرارية هذه العلاقة المتفردة، لا بالحنين إليها وإنما بتجديدها وتطويرها والعناية بها. يتجلى هذا في 19 مسابقة و245 جائزة تتجاوز قيمتها 5 ملايين درهم، 6 مسابقات للرطب و3 للنخيل و6 مسابقات للفواكه الصيفية، إلى جانب مسابقات تحمل أسماء تبدو بسيطة لكنها تختصر ثقافة المجتمع بأكمله، كأجمل مخرفة رطب وأكبر عذج وغيرها الكثير. في هذا المهرجان لا يتنافس المزارعون على جودة الإنتاج، بل تتنافس الذاكرة أيضا والثقافة، ذاكرة الحرف اليدوية والحكايات وطرق العناية بالنخيل وكل ما كاد الزمن أن يطويه، لأن التراث الحقيقي ليس ما نحتفظ به بل ما نبقيه حيا بين الناس ومن جيل إلى جيل.

0: الله الله الله الله الله الله يا فؤاد.
1: اتأكد من جودة التكييف ولا تتأفف من حر الصيف. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.
2: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف اكثر عبر en.ae. تطبق شروط والاحكام. en

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

0: منصور منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص هذا لقيته
0: الحمد لله. يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بنصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM.
2: من الاثنين لين الخميس
0: إمارات FM.
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: ضاع. والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

موجة مختلفة تجمع كل الجديد من برامج يومية واسبوعية. اتميز واسمعها. إمارات FM للتميز، موجة عبر الأثير.

0: الساعة الآن 9:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: أنا مسافر هالشهر وكل مرة أتوتر من أسعار الصرف لما أستخدم بطاقتي خارج الدولة.
3: عليك ببطاقة E&Money.
2: كيف يعني؟
3: تعطيك أفضل أسعار الصرف، تقدر تشحنها قبل الصفر بالدرهم الإماراتي وتستخدمها في الخارج بعملات مختلفة.
2: صدق؟ هذا بيخلي السفر أسهل وايد.
3: بالضبط، وهي بعد أأمن بكثير من أنك تشيل كاش وياك.
2: ممتاز،
3: سافر بذكاء مع بطاقة E&Money واستمتع بأفضل أسعار الصرف وين ما سافرت. أمورك طيبة مع E&Money، تطبق شروط والأحكام.
0: قبل أن يبدأ المستقبل بخطواته الكبيرة، يمنح الوطن لأطفاله فرصة أن يخطوا أولى خطواتهم نحو المسؤولية. في دولة الإمارات لا ينتظر صوت الطفل حتى يكبر، بل يفسح له المجال منذ البدايات ليشارك في صناعة الغد. لهذا يفتح المجلس الأعلى للأمومة والطفولة باب الترشح لعضوية البرلمان الإماراتي للطفل في فصله التشريعي الثاني 2026-2028 خلال الفترة من 7 وحتى 13 من سبتمبر، في دعوة تؤكد أن الأفكار الصادقة مهما كان عمر أصحابها قادرة على أن تصنع الأثر الحقيقي. البرلمان الإماراتي للطفل ليس محاكاة رمزية للعمل البرلماني، هي تجربة وطنية متكاملة تعد جيلا يعرف كيف يتحاور وكيف يصغي وكيف يحول الرأي إلى مبادرة. يضم البرلمان 40 عضوا يمثلون جميع إمارات الدولة مناصفة بين الذكور والإناث، إلى جانب أعضاء من أصحاب الهمم في صورة تعبر عن قيم الشمول والمشاركة التي تنتهجها دولة الإمارات. تمتد العضوية لعامين كاملين، فيما تعقد الجلسات في مقر المجلس الوطني الاتحادي عبر 5 لجان متخصصة. باب الترشح مفتوح للأطفال الإماراتيين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 وحتى 16، ممن يمتلكون شغف المبادرة والقدرة على التعبير عبر استكمال الوثائق المطلوبة وإرسال فيديو لا يتجاوز 60 ثانية يجيبون فيه عن سؤال بسيط في كلماته كبير في معناه: لماذا أريد أن أمثل أطفال الوطن؟ لأن الأوطان التي تستمع إلى أطفالها وتعتني بهم هي الأوطان التي تستبق المستقبل. وفي دولة الإمارات تبدأ رحلة القيادة أحياناً من دقيقة واحدة ومن فكرة صادقة ومن طفل آمن بأن صوته يستحق أن يسمع.

ريح بالك، اسمع واستمتع. تثبت الموجة على إمارات FM 95.8.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: الصباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق الصنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير.
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة.
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح

0: شو مخطط للصيف؟ شو ما كانت مغامرتك، استانس بسفرتك وخلك متواصل ويا جماعتك في البلاد كأنك بينهم. مع خدمة تجول كأنك في دارك، تقدر تستخدم دقائق وبيانات باقتك المحلية وانت مسافر بأسعار تبتدي بـ100 درهم. طبعا إذا كانت باقتك من باقات فريدوم. كل التفاصيل عن باقات التجوال بتحصلها في تطبيق إيان يو اي اي أو الموقع الإلكتروني. مع إيان دائما في أكثر.
1: نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

صيفنا غير، لأن صيفنا أحلى. نحن في إمارات اف ام، الصيف لعبتنا. صيف معانا على إمارات اف ام، ويسعد لي جوك.

0: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: رأس الخيمة 88.5
2: إمارات FM. تسمع وكأنك تراه.

قد تبدو لك للوهلة الأولى مجرد عذوق رطب تتدلى من أعلى النخيل، لكن ماذا لو فكرت فيها بشكل آخر وأدركت بأن مثل هذه الثمار وهذه النخيل كانت يوما سببا في استدامة الحياة، وأن شجرة واحدة أو نخلة واحدة بالأصح استطاعت أن تستمر على هذه الأرض ومع إنسان هذه الأرض. في العين لا تبدأ الحكاية من المهرجان ولا من الرطب، بل من الواحات، من الماء الذي شق طريقه بهدوء عبر نظام الأفلاج، ومن النخيل التي وقفت لسنوات وسنوات تحرس المكان وتمنح الإنسان في هذه البقعة من الأرض الغذاء والظل، حتى أصبحت جزءا من هوية هذه المدينة وسببا في إدراج واحات العين على قائمة التراث العالمي. واليوم ومع إعلان هيئة أبوظبي للتراث عن إطلاق الدورة الأولى من مهرجان العين للرطب تزامناً مع موسم الرطب في الصيف، لم يكن الأمر مجرد فعالية موسمية، بل هو إعادة لرواية قديمة في زمن معاصر. من 25 وحتى 31 من يوليو الجاري وفي الصاروي بارك تبدأ أحداث المهرجان لاستقبال ذاكرة كاملة تعود لتحكى من جديد. ولكن يا ترى ما الذي يجعل مهرجان للرطب يستدعي الانتباه؟ الإجابة بسيطة، دولة الإمارات لا تحتفي بالنخيل فحسب أو بالرطب في موسمه، وإنما بما تعنيه هذه الزراعة. النخلة هنا لم تكن مجرد محصول زراعي، كانت البيت والغذاء وأداة العمل وعنوانا لعلاقة الإنسان بالأرض، ولهذا يأتي المهرجان لاستمرارية هذه العلاقة المتفردة، لا بالحنين إليها وإنما بتجديدها وتطويرها والعناية بها. يتجلى هذا في 19 مسابقة و245 جائزة تتجاوز قيمتها 5 ملايين درهم، 6 مسابقات للرطب و3 للنخيل و6 مسابقات للفواكه الصيفية، إلى جانب مسابقات تحمل أسماء تبدو بسيطة لكنها تختصر ثقافة المجتمع بأكمله، كأجمل مخرفة رطب وأكبر عذج وغيرها الكثير. في هذا المهرجان لا يتنافس المزارعون على جودة الإنتاج، بل تتنافس الذاكرة أيضا والثقافة، ذاكرة الحرف اليدوية والحكايات وطرق العناية بالنخيل وكل ما كاد الزمن أن يطويه، لأن التراث الحقيقي ليس ما نحتفظ به بل ما نبقيه حيا بين الناس ومن جيل إلى جيل.

0: الساعة الآن 10:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام.

0: اي اند دائما في اكثر.
1: ترى الامارات يلدها غليظ ولحمتها مره لحمنتك

0: هوايتك كرة قدم سياكل ولا بدل؟
1: الله مستحيل.
0: سباحة جت سكي ولا سكينج؟ المهم ابداها الحين ولا تأجل.

كملنا 30 وحبنا لكم ما يختلف عليه اثنين. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: براحتك.
1: شكرا على ذوقك وبس، لا تدعي لا تدعي انك صريح، وشكرا

0: أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

0: منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: ما أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص هذا لقيته.
0: الحمد لله. يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بنصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM.
2: من الاثنين لين الخميس
0: إمارات FM.
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردنج كارد؟
0: ضاع.
2: ضاع. والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

قبل أن يبدأ المستقبل بخطواته الكبيرة، يمنح الوطن لأطفاله فرصة أن يخطوا أولى خطواتهم نحو المسؤولية. في دولة الإمارات لا ينتظر صوت الطفل حتى يكبر، بل يفسح له المجال منذ البدايات ليشارك في صناعة الغد. لهذا يفتح المجلس الأعلى للأمومة والطفولة باب الترشح لعضوية البرلمان الإماراتي للطفل في فصله التشريعي الثاني 2026-2028 خلال الفترة من 7 وحتى 13 من سبتمبر، في دعوة تؤكد أن الأفكار الصادقة مهما كان عمر أصحابها قادرة على أن تصنع الأثر الحقيقي. البرلمان الإماراتي للطفل ليس محاكاة رمزية للعمل البرلماني، هي تجربة وطنية متكاملة تعد جيلاً يعرف كيف يتحاور وكيف يصغي وكيف يحول الرأي إلى مبادرة. يضم البرلمان 40 عضواً يمثلون جميع إمارات الدولة مناصفة بين الذكور والإناث، إلى جانب أعضاء من أصحاب الهمم في صورة تعبر عن قيم الشمول والمشاركة التي تنتهجها دولة الإمارات. تمتد العضوية لعامين كاملين، فيما تعقد الجلسات في مقر المجلس الوطني الاتحادي عبر 5 لجان متخصصة. باب الترشح مفتوح للأطفال الإماراتيين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 وحتى 16، ممن يمتلكون شغف المبادرة والقدرة على التعبير عبر استكمال الوثائق المطلوبة وإرسال فيديو لا يتجاوز 60 ثانية يجيبون فيه عن سؤال بسيط في كلماته كبير في معناه: لماذا أريد أن أمثل أطفال الوطن؟ لأن الأوطان التي تستمع إلى

أطفالها وتعتني بهم هي الأوطان التي تستبق المستقبل. وفي دولة الإمارات تبدأ رحلة القيادة أحياناً من دقيقة واحدة ومن فكرة صادقة ومن طفل آمن بأن صوته يستحق أن يسمع.

انت في السيارة؟ تسمعنا؟ لا تنشغل في غير الطريق علشان سلامتك وسلامة الآخرين. بس حبينا نذكرك نحن وياك إمارات الفن.

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق السنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

مواجهتنا في كل مكان. منطقة الظفرة 95.6 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

Hobby. منبو ظبي دار الظبي. تسمعون على التردد 95.

قبل ما نكمل، شيكت على سيارتك؟ لا تتوهق، خليك حريص وهلا هلا بعمرك. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

قد تبدو لك للوهلة الأولى مجرد عذوق رطب تتدلى من أعلى النخيل، لكن ماذا لو فكرت فيها بشكل آخر وأدركت بأن مثل هذه الثمار وهذه النخيل كانت يوما سببا في استدامة الحياة، وأن شجرة واحدة أو نخلة واحدة بالأصح استطاعت أن تستمر على هذه الأرض ومع إنسان هذه الأرض. في العين لا تبدأ الحكاية من المهرجان ولا من الرطب، بل من الواحات، من الماء الذي شق طريقه بهدوء عبر نظام الأفلاج، ومن النخيل التي وقفت لسنوات وسنوات تحرس المكان وتمنح الإنسان في هذه البقعة من الأرض الغذاء والظل، حتى أصبحت جزءا من هوية هذه المدينة وسببا في إدراج واحات العين على قائمة التراث العالمي. واليوم ومع إعلان هيئة أبوظبي للتراث عن إطلاق الدورة الأولى من مهرجان العين للرطب تزامنا مع موسم الرطب في الصيف، لم يكن الأمر مجرد فعالية موسمية، بل هو إعادة لرواية قديمة في زمن معاصر. من 25 وحتى 31 من يوليو الجاري وفي الصاروي بارك تبدأ أحداث المهرجان لاستقبال ذاكرة كاملة تعود لتحكى من جديد. ولكن يا ترى ما الذي يجعل مهرجان للرطب يستدعي الانتباه؟ الإجابة بسيطة، دولة الإمارات لا تحتفي بالنخيل فحسب أو بالرطب في موسمه، وإنما بما تعنيه هذه الزراعة. النخلة هنا لم تكن مجرد محصول زراعي، كانت البيت والغذاء وأداة العمل وعنوانا لعلاقة الإنسان بالأرض، ولهذا يأتي المهرجان لاستمرارية هذه العلاقة المتفردة، لا بالحنين إليها وإنما بتجديدها وتطويرها والعناية بها. يتجلى هذا في 19 مسابقة و245 جائزة تتجاوز قيمتها 5 ملايين درهم، 6 مسابقات للرطب و3 للنخيل و6 مسابقات للفواكه الصيفية، إلى جانب مسابقات تحمل أسماء تبدو بسيطة لكنها تختصر ثقافة المجتمع بأكمله، كأجمل مخرافة رطب وأكبر عذج وغيرها الكثير. في هذا المهرجان لا يتنافس المزارعون على جودة الإنتاج، بل تتنافس الذاكرة أيضا والثقافة، ذاكرة الحرف اليدوية والحكايات وطرق العناية بالنخيل وكل ما كاد الزمن أن يطويه، لأن التراث الحقيقي ليس ما نحتفظ به بل ما نبقيه حيا بين الناس ومن جيل إلى جيل.

مو بشرط تذكرة وشنطة ويلا على المطار، عادي استمتع بالصيف وانت في الدار. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: عشت والله عشت، يعطيكم العافية يعطيكم العافية.
1: تذكر شريط الكاسيت ولفة القلم؟ عشنا وياك من ذاك العمر. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: منصور منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: ما أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص هذا لقيته
0: الحمد لله. يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بنصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM
2: من الاثنين لين الخميس.
0: إمارات FM
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

الشام. 98.4 إمارات FM. إمارات FM. تسمع وكأنك ترى.

متجددة متنوعة فيها الكثير والمثير، تابعها ويصير جوك جميل. إمارات FM.

أهل دبي والشارجة وعمان وأم القوين، خلكم ويانا على التردد 97.1 إمارات FM، تسمع وكأنك ترد.

قبل أن يبدأ المستقبل بخطواته الكبيرة، يمنح الوطن لأطفاله فرصة أن يخطوا أولى خطواتهم نحو المسؤولية. في دولة الإمارات لا ينتظر صوت الطفل حتى يكبر، بل يفسح له المجال منذ البدايات ليشارك في صناعة الغد. لهذا يفتح المجلس الأعلى للأمومة والطفولة باب الترشح لعضوية البرلمان الإماراتي للطفل في فصله التشريعي الثاني 2026-2028 خلال الفترة من 7 وحتى 13 من سبتمبر، في دعوة تؤكد أن الأفكار الصادقة مهما كان عمر أصحابها قادرة على أن تصنع الأثر الحقيقي. البرلمان الإماراتي للطفل ليس محاكاة رمزية للعمل البرلماني، هي تجربة وطنية متكاملة تعد جيلا يعرف كيف يتحاور وكيف يصغي وكيف يحول الرأي إلى مبادرة. يضم البرلمان 40 عضوا يمثلون جميع إمارات الدولة مناصفة بين الذكور والإناث، إلى جانب أعضاء من أصحاب الهمم في صورة تعبر عن قيم الشمول والمشاركة التي تنتهجها دولة الإمارات. تمتد العضوية لعامين كاملين، فيما تعقد الجلسات في مقر المجلس الوطني الاتحادي عبر 5 لجان متخصصة. باب الترشح مفتوح للأطفال الإماراتيين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 وحتى 16، ممن يمتلكون شغف المبادرة والقدرة على التعبير عبر استكمال الوثائق المطلوبة وإرسال فيديو لا يتجاوز 60 ثانية يجيبون فيه عن سؤال بسيط في كلماته كبير في معناه: لماذا أريد أن أمثل أطفال الوطن؟ لأن الأوطان التي تستمع إلى أطفالها وتعتني بهم هي الأوطان التي تستبق المستقبل. وفي دولة الإمارات تبدأ رحلة القيادة أحياناً من دقيقة واحدة ومن فكرة صادقة

0: انعش نفسك وانت عش مع إمارات FM. تسمع وكأنك نام.
1: ترى مقوى كفايتي صبرت صيف ذا كله.
0: انعش نفسك وانت عش مع إمارات FM.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

معاكم غير يا هوا.

0: لا تغير الموجة لأنك على الموجة الصح.
1: بهجان تعبان والهان وسهران الليل كله عشان الحلو.
0: صفينا لك أحلى الأغاني.
1: صفوا يا بنات صفوا أبشوف ليش غلط.
0: لا تدور نصك الثاني
2: إمارات الفنان.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

روعة الاختيار في امتزاج الأغاني وعيش جوك بمود ثاني. كل شيء غير على الموجة 95.8 إمارات FM، الموجة الصح.

0: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق السنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

0: منصور منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: ما أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص هذا لقيته
0: الحمد لله. يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بنصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM
2: من الاثنين لين الخميس.
0: إمارات FM
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

قبل أن يبدأ المستقبل بخطواته الكبيرة، يمنح الوطن لأطفاله فرصة أن يخطوا أولى خطواتهم نحو المسؤولية. في دولة الإمارات لا ينتظر صوت الطفل حتى يكبر، بل يفسح له المجال منذ البدايات ليشارك في صناعة الغد. لهذا يفتح المجلس الأعلى للأمومة والطفولة باب الترشح لعضوية البرلمان الإماراتي للطفل في فصله التشريعي الثاني 2026-2028 خلال الفترة من 7 وحتى 13 من سبتمبر، في دعوة تؤكد أن الأفكار الصادقة مهما كان عمر أصحابها قادرة على أن تصنع الأثر الحقيقي. البرلمان الإماراتي للطفل ليس محاكاة رمزية للعمل البرلماني، هي تجربة وطنية متكاملة تعد جيلاً يعرف كيف يتحاور وكيف يصغي وكيف يحول الرأي إلى مبادرة. يضم البرلمان 40 عضواً يمثلون جميع إمارات الدولة مناصفة بين الذكور والإناث، إلى جانب أعضاء من أصحاب الهمم في صورة تعبر عن قيم الشمول والمشاركة التي تنتهجها دولة الإمارات. تمتد العضوية لعامين كاملين، فيما تعقد الجلسات في مقر المجلس الوطني الاتحادي عبر 5 لجان متخصصة. باب الترشح مفتوح للأطفال الإماراتيين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 وحتى 16، ممن يمتلكون شغف المبادرة والقدرة على التعبير عبر استكمال الوثائق المطلوبة وإرسال فيديو لا يتجاوز 60 ثانية يجيبون فيه عن سؤال بسيط في كلماته كبير في معناه: لماذا أريد أن أمثل أطفال الوطن؟ لأن الأوطان التي تستمع إلى أطفالها وتعتني بهم هي الأوطان التي تستبق المستقبل. وفي دولة الإمارات تبدأ رحلة القيادة أحياناً من دقيقة واحدة ومن فكرة صادقة ومن طفل آمن بأن صوته يستحق أن يسمع.

الحياة حلوة، حلوة بطبيعتها وببساطتها وناسها، والحياتك ويانا أسلوب خاص. إمارات FM.

0: الدنيا صيف
1: حامية
0: وأغانينا على الكيل. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى بلد صيفك مع إمارات اف ام.